0: جرحى شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: الو الو كحلو ستي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير.
3: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
3: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
3: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
3: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
8: بانجور. بانجور.
3: بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

الصفات غير المتوقعة، كلها تحفز إفراز مواد مرتبطة بالمتعة والتواصل الاجتماعي، مما يخلق أو يخلق ذكريات إيجابية تدوم طويلاً. عادة أحبابي ما يولد مزيج التجديد وقضاء وقت ممتع والحماس المشترك يولد مشاعر أقوى من تلك التي تولدها الأنشطة الروتينية اليومية. لهذا السبب يفيد الكثيرون بأنهم يشعرون بتحسن في المزاج وقوة في العلاقات بعد رحلة مشتركة ممتعة.

الله وياهم اللي رايحين للانبساط والترن. اللي ما عنده ترن يقعد بالبيت يغسل المواعين.

سحر المهام اليومية، كيف يعيد التنظيف الروتيني ضبط جهازك العصبي؟ هل شعرتم يوماً براحة غريبة وسلام داخلي بعد الانتهاء من ترتيب الغرفة المبعثرة أو غسل كومة من الأطباق؟ قد تظن أن هذا مجرد ارتياح لانتهاء عبء المهمة، لكن لعلوم الأعصاب وعلم النفس رأي آخر، فالتنظيف الروتيني ليس مجرد واجب منزلي، بل يمكن أن يعمل كأداة يومية بسيطة لتنظيم جهازك العصبي. والتفسير العلمي لذلك: تقليل العبء البصري، خفض الكورتيزول، يعالج الدماغ البشري الفوضى البصرية مثل الأوراق المتناثرة، الأطباق المتسخة، على أنها مهام غير مكتملة. هذا التحفيز البصري المستمر يرهق القشرة المخية، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع طفيف ومستمر في مستويات الكورتيزول. 2- التأمل الحركي وتفعيل وضع الراحة. الحركات الإيقاعية المتكررة والمرتبطة بالتنظيف مثل مسح الأسطح، الكنس، حركة اليد الدائرية أثناء غسل الأطباق يعني بماء دافئ، تعمل كشكل من أشكال اليقظة الذهنية. 3- استعادة السيطرة وجرعة الدوبامين في أوقات التوتر. يعني غالبا ما نشعر بفقدان السيطرة على مجريات حياتنا، التنظيف يوفر بيئة مصغرة تمنحنا تحكما مطلقا ونتائج فورية.

يعني بس قبل ما نخوض بالخبر، يعني أكو مثل يقول أكلوا مرعى وقلة صنعاء. يعني الناس أكو ناس قاعدين بس يأكلون وينامون، يأكلون وينامون، ينامون ويأكلون، وهكذا يا هذا. شوي حركة حركة حبايب، حركة حبايب، يعني نتحرك. الحركة بركة، بها خير وبها صحة. أهم شيء يعني الصحة، الإنسان من عنده صحة وعافية يقدر يتفاعل ويا أفراد عائلته، يقدر يروح يجيب رزق لهم، يعني قوتهم، يقدر يواجه طوارئ الزمن وإلى آخره. الرقص كرياضة وتأثيرها على صحة الإنسان. أولا، هو الرقص يعتبر رياضة أصلاً؟

نعم، الرقص يمكن أن يكون تمريناً بدنياً حقيقياً، تختلف شدته حسب النوع والسرعة والمدة. أثناء الرقص تتحرك مجموعات عضلية متعددة، يرتفع معدل ضربات القلب والتنفس، لذلك يمكن أن يدخل ضمن النشاط البدني الهوائي خصوصا في الأنواع النشطة. الميزة الجميلة مستمعين بالرقص أنه يجمع بين التمرين الجسدي والنشاط الذهني في الوقت نفسه، لأن الشخص لا يحرك جسمه فقط أو جسمه فقط، وإنما يتذكر الخطوات والإيقاع وينسق حركاته مع الموسيقى، بس مو رتح العمارة. لا، أكو أنواع من الرقص هي يعني تحرك كل عضلات الجسم. زين، شنو فوائد الرقص للقلب واللياقة؟

طبعا أحبابي، الرقص المنتظم يمكن أن يساعد على تحسين القدرة البدنية والتحمل والحركة، خصوصا عندما تكون الجلسة متواصلة وبشدة مناسبة، فهو يرفع نبض القلب ويجعل الجسم يستخدم الطاقة، ولذلك يمكن أن يكون وسيلة ممتعة لإدخال النشاط البدني إلى الحياة اليومية. والأجمل أن الشخص الذي لا يحب الذهاب للنادي الرياضي، سيما النساء، قد يجدن أنفسهن يمارسن تمرينا كاملا من دون أن يشعر أو يشعرن أنهن يتمرن أصلا. أوكي؟ زين، شنو فائدة الرقص للعضلات والتوازن؟ عضلات الساقين تكون كلش أوكي، عضلات الجذع أوكيين، التوازن، المرونة، التنسيق بين بين أجزاء الجسم والقدرة على الحركة، يعني يعطيك لياقة تقدرين تتحركين. أحيانا بعض الناس تتحرك شوية يطق دمار عندها، قوم ارقص قوم ارقص. طبعا إلى فوائد حتى على الدماغ، صدق اي والله، يعني لما ترقص ترقص ترقص تسمع موسيقى، تعرف دماغك يسمع الموسيقى، يتعرف على الإيقاع، يتذكر الحركة، يوجه العضلات ويحافظ على التوازن وينتقل بسهولة إلى الحركة التالية.

بانجور مستمعي بانجور على راديو الرشيد، أهلا بجماعة الواتساب على 0770011415. البداية من أبو دلة، صباح الخير، مهما فعلت بك الحياة لا تتوقف عن فعل الخير، فما عند الله خير وأبقى. أسعد الله صباحكم، تحياتي لجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. هديتي لكم اليوم موال ولا أروع للكروان كريم منصور، أتمنى أن ينال رضاكم. شكرا يا أبو دلة العزيز، وشكرا للوردة الحلوة نورت هذا الصبح. عباس الحمداني بعث لنا دعاء جميل ليوم الأربعاء، اللهم آمين يا رب العالمين. الباشق يقول: صباح السعادة لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدمون بأيديهم ورود السلام. صباح الخير للمتفائلين الذين يرون الكون ربيع دائم، دمتم لنا ورودا تفوح عطرا. وباعث حكمة: تحروا السرية في صنع المعروف، فلربما أصبح ضرر الجهر به أكثر من نفعه. نعم، للمشاركة على واتساب البرنامج برسالة صوتية أو مكتوبة على 0770011415. أركان أبو حمزة: صباحكم خير وسعادة وبداية يوم جميلة أتمناها لكم جميعا. تحية كبيرة لمسز بان الوردة، واليوم الأصدقاء مجازين بس أنا مداوم. إن شاء الله يومك حلو، إجازة سعيدة لأصدقائك، وإن شاء الله توصل بالسلامة. خليهم مجازين، وإنت ليش مداوم؟ أصدقائك مجازين، أنت المفروض هم مجاز، يغيبون تغيب، يضحكون تضحك لهم، غيرها يعني لازم أنت تربط على التوالي وياهم. شنو هذا الدوام؟ طبعا أكثر واحد أستاذ أركان مواظب على الدوام، يومية موجودين الربع، ما موجودين الربع، شوفه قرص بيض.

0: اكو نماذج بالطلاب والطالبات يعني كنا نتفق انه باكر نغيب، مو داومين مو داومين، لا ما داوم ما داوم ما نردرت ما عدنا شيء اصلا، هو بس عدنا رياضة وعربي وما ادري شنو، ونقول انه قعد نتفق صدق يا دادة نغيب وهي داوم، لو لو يغيبوك انت بس وكلها داوم. زين ليش دا تطلعوني يعني او دا تخلوني ضمن القائمة السوداء؟ يعني لو مثلا واحد يقول باكر داوموا مو ما تجون، وتجي وانت ما عندك شيء بس تجي هو غايب، هذا صدق يجي. زين عاد ولا استاذ اركان، استاذ اركان لو انت قايل لهم راح اغيب، ها لو هم قالوا لك راح نداوم. اجازه سعيده لهم وان شاء الله يومك سعيد يا طيب. الاخ علي القيسي صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى اذاعتنا الكريمه رشيد افهم. تحياتي لستبان موسى والذئب والمخرجين المبدعين جميعا. ستبان بعد ما نعطي طاقات سلبيه بصراحه، لان تعبنا من الطاقه السلبيه.
0: اي والله،
1: فنش نسوي بعد؟ نعطي طاقات ايجابيه على قولتك.
0: يا الله يا الله،
1: خلينا نعوف الطاقات السلبيه.
0: يا الله،
1: فش نقول؟ تحياتي الكابتن صدام، تحياتي العلاء جاسم، تحياتي الكابتن توفيق، وتحياتي لحسين شيبان ابو علاوي، وتحياتي لابو موسى الذهب، وتحياتي لازاد ابو المانيا الذهب، تحياتي جميع المستمعين والمستمعات من الف الى الياء. اخوكم عاشق هذه الاذاعه الكريمه رشيد افهم الكابتن المدريدي علي القيسي.
0: نورت وشرفت وحي الله علي القيسي. بلا دز لي طاقه سلبيه صغيرونه، مو هواي كبيره. عليك الله علي القيسي، عليك الله طاقه سلبيه صغيرونه، ما اقدر يعني ما اقدر متعوده.

0: إلى الأخ أبو عبد الله. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير والعافية والرزق والتفاؤل وربي يحفظكم. ستبان الطيبة الراقية. صباح الخير أستاذ وسام. صباح الخير مستمعي راديو رشيد. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويشافي مرضاكم. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. تحياتي لكم يا رب.
0: حياك الله أبو عبد الله، الخير والبركة أنت، ينطيك الصحة والعافية وإن شاء الله يشفي كل مرضى ويشفي كل متألم ما يعلم بألم غير الله. تحياتي لك يا عيني، إلى ابن العم مهدي الياسري. صبحكم الله بالخير ستبان، صباح الخير والرزق على جميع المستمعين وعلى عراقنا الحبيب وعلى حضرتك ستبان الغالية. مستمعكم مهدي الياسري، أنعم وأكرم سيد مهدي، نورت الدنيا. عندنا بعد محمد كاظم من ميسان. أسأل الله العلي القدير أن يجعل الخير يرافقكم في كل أمر. أسعد الله صباحكم. صباح الورد، هلا بالورد. صدام الزبيدي، شكرا للورد، كله ورد كله ورد. الله شلون صورة حلوة، كلك ذوق. فارس من ألمانيا. أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. آمين يا رب العالمين. دكتور سلمان، صباحك ورد وعافية. يقول شروق جديد، أمل يتجدد، دعاء نرفعه إلى الله بأن يكون يومنا أجمل مما نتمنى. صباح الخير، صباحك ورد وعافية وإشراقة من السعادة. حنروح يا أحبابي أنا وياكم لأول بريك، وبعد نكمل البانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: المشق ووتر،
6: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
5: المشق موتورز.
6: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
5: المشق موتورز.
6: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: ويوصل أكيد،
7: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
8: كلش سهلة.
7: أعلن.
8: أعلن. أعلن.
7: على الرشيد.
8: على الرشيد.
7: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

تحية لكم مستمعي راديو الرشيد، تحية كبيرة لكل متصفحي الإنترنت ورواد موقع الرشيد FM على الإنترنت على العنوان التالي www.arashidfm.com.

والله على طار الزحمة، زحمة اليوم صوت الصبح زحمة شوي يعني. صباح الخير عليكم وعلى قلوبكم الطيبة أحبابي. صباح الخير على كل واحد من عندنا عنده ذكريات بالطفولة، بعضها حلو وبعضها يحتاج جلسة علاج نفسي يمكن، لأنه ممكن مريت بيها وسببت لك عقدة يعني، بمجرد ما تتذكرها تتحسس من يعني تتحسس مكان الضربة كان وين. أو مرات أكو ناس ضربة وضربة لسه معلمة على أجسادهم مثلا، يعني تكون ضربة قوية فاشخية يعني فاشخية طابوقة فشي. وإحنا ضد هذا الموضوع طبعا، نخلي بالنا لا تأدب ابنك وأنت عصبي وأنت غاضب وأنت تعبان، لأنه ممكن عواقبه كارثية تكون. اليوم نريد وياكم عفوا نرجع لأيام الطفولة، أيام كان الخطأ صغير بس ممكن يؤدي إلى عقوبة بحجم جريمة دولية، تكسر استكان يقتلوك، توقع خاشوقة يقتلوك، أقعد على القذفة يقتلوني. شل العيشة ودونا دار الأيتام. والله سوونا حركات خلونا نفكر احنا ليش بنروح الدار الايتام ونحرمهم من عنا، على اساس يعني احنا نعرف معزتنا عندهم. المهم فجاوب امك ليش، يعني ليش بسطتيني، تبسطك لين قلت لها ليش. معناها اذا قلت اخ يعني اخر نفس، هذا اخ النفس. زين طبعا اكو كثير من العوائل او اولياء الامور كانوا مثلا الام تعاقب، ما تعاقب مو حبا بيك لا. هي ضمتك للعزيز الغالي لما يرجع من الشغل. تعال ابني تعال. لك هاي شو بسوي

معاهم بنت بس بالمدرسة يعني، بس هي حبابة ويانا احنا صديقاتها يعني شاهد الله. هو منو يقدر ما يصير حباب وياها؟ لو يعني أنا استغرب على العشرات اللي كانت تاخذها بالهذي، والله شاطرة شاطرة جدا. اي يا عمري خالد عبد الرزاق، تحياتي إلى زميلنا بالابتدائية. والله ايه كتل الكتل هو محمد فريد، الله أكبر، فريد الأطرش، ما باكي بقده بالأفلام. هي كانت تقتل خالد، تقتل محمد، ويمكن

إنه يرشحون مراقب لما الأخت تطلع تخابر برا المعلمة أو المدرسة، تخلي مراقب يكتب لها أسماء اللي يحجون. لا لا لا، ماكو داعي، مو هاي آني دا أصنع لهم عدو. أولا رح يشعرون بالتفضيل عليهم، اثنين هو ما رح، هو رح يتقمص الدور. هسه تعيش دورك، أنت قالوا لك معلم، ليش تريد تصير مدير؟ ها؟ يعني أنا ضد هذا الموضوع، بالعكس يعني يمكن أنا لو بمكان المرشدة الصف أقولهم حبايبي أنا عندي ثقة بيكم، أنتوا راح تكونون هادئين بين ما أخلص تليفوني أو بين ما أشوف الست الفلانية وأجيكم. زين حبايبي، يعني بالهدوء، مو قوم سجل اسمهم وما شنو هالعنف هذا اللي مالينا. المهم خلقتوا من عندنا مجرمين واحنا صغار، وهسه اذا الزمهم ضربا مبرحا حتى يستغيث.

على فكرة عن نفسي أنا كنت كلش أموري أوكي يعني بالمدرسة، كنت يعني الحمد لله شطورة وهذه الفنيات والهذي والإلقاء، نشاط مدرسي ما نشاط مدرسي كانوا قبل ياخذونه، مو هيك يعني ياخذونه أداء فعاليات مدرسية، يعني كنت أنا على رأس القائمة والحمد لله.

0: والله لو ما الفعاليات اللي كانوا شاغليني بيها والرسم ونسوي ورد وما اعرف شنو، قسما بذات الله راس براس والله العظيم كلات. زين شلون محمد فريد وهذه ما ادري، ما كنا نحترمهم شو. بس سبحان الله شايفين يعني واحد مرات تأذيه، الله يوفقه. محمد فريد دكتور، هسه دكتور محمد فريد، أي يعني أنا من سنوات عرفت هالة عبد الرزاق دكتورة. بصراحة في هي الوكحة اللي تقتلهم، ما أعرف شنو مصيرها، يمكن صار الضابط هيجي شيء. زين يعني هيجي شيء. المهم منو تتذكره حدر الضلع شوياته وتتمنى لو ينعاد الزمن حتى تاخذ بثارك، يعني منه حتى تبسطه بالمدرسة، ترجعون للصف أو الساحة حتى تبسطه، أو بالشارع ممكن. زين على اعتبار كانت الشوارع يعني تسمح باللعب برا، ماكو سيارات هواية وأكو ما أكو اتساع يعني. المهم أهلا بكم، أهلا على هواتف راديو الرشيد.
1: التواصل مع برامج راديو الرشيد، اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد.
0: صباح الصبح الحلو والناس الطيبة اللي مستمرين معانا على 91.5. طيب الله صباحكم وأهلا بكم في ذكريات عنيفة، أيام الطفولة، أيام البراءة. خلي نقول أحيانا البراءة، يعني الإنسان ببراءة يتصرف تصرفات عفوية تلقائية، ممكن تكون فيها يعني شوبها شيء من العنف، لكن هي بالتالي بريئة، يعني ما مو مثل لما يكون واعي ناضج يعني يبدأ يحوك الدسائس وما إلى ذلك. يعني المهم عاد هو ببراءته يتصرف التصرف ويكبر هذا التصرف. أحيانا هواية ناس وهي

0: كبيرة بالعمر تتذكر موقف مثلا بالابتدائية بالاعدادية معلم في قلبها، يعني يقول أي با هذا والله كرهه، ممكن يشوفها بمطعم يقول لها تتذكر من ضربتني، تتذكر من شتة كتلك، ايش يسوي يعني؟ ليش يجي موسى وزيد استحي من مرتي وجهاني وياي؟ فإن شاء الله تكون ذكريات حلوة وتذكرتوا شنو سويتوا أيام الطفولة. أهلا بكم أحبابي، أهلا باتصالاتكم، ونستقبل أول اتصال. بانجور
1: بانجور مبدعة، إن شاء الله بخير.
0: صبحك الله بالخير والعافية يا عيني. إذا ممكن تتكلم معايا من السبيكر، عفوا من التليفون مو سبيكر.
1: أي تمام تمام. يعني طبعا موضوع كلش حلو عاجل إليك، يعني يذكرنا بقبل. بصراحة أنا قصتي حلوة، يعني أنا كنت يمكن كنت صف أول ابتدائي، يعني بهذا العمر كانت جيراننا كل ما يشوفني يقصطني، وأني أخاف، يعني أخاف منه، هو عمري يعني مو كبير
0: زين.
1: فيوميا صبحني بكتلة ومسيني بكتلة، وبحيث أخويا يشوف هالشي، أخويا أكبر مني ب 10 سنة، فتدرين هاي سمعة عائلة
0: طبعا طبعا أي.
1: أي. فقال لي هالمرة إذا هو يعني ينقهر مني يشوفني ما جاو، يعني ما أرد عليه. فقال لي المرة الجاية إذا كتلك أنا أكتلك همينة.
0: خوش.
1: فقلت أنا كتلة طفل ولا كتلة كبير.
0: اي عافية.
1: زين. فقلت أنا ايش راح اسوي، يعني زلت كتلت كتلة مو طبيعية لهذا الجيران مالتنا جيراننا.
0: اي.
1: بحيث أنا اكتشفت انه اهلي خاتلين وراء الباب، وهذه العين السحرية. وديبا احنا شقق، فديباوا علينا من طبوت البيت سوالي حفلة.
0: الله مشجعين العنف زين.
1: فزادت مو هي بعد ما خلصت القصة زادت الثقة
0: طيب
1: عندي، صارت أوفر
0: أوكي،
1: بحيث يعني صرت يعني الناس كانوا تخاف مني أصلا، الطلاب من كبارك يعني بالمتوسطة. وهذا الشيء خلاني قلت لك اوفر، وبحيث يعني هم موقف بسيط، صف يمكن اعتقد ثالث متوسط رابع اعدادي. كنا اثنين احنا اقوياء، انا ناعم بس متوحش
0: قد الكف ويقتل الالف. حلو حلو.
1: بحيث يعني
0: إيه هو مو حلو هو عفوا أنا ما عرفت اسم جنابك، عذرا للمقاطعة. أنا
1: اسمي علي محمد.
0: أستاذ علي حياك الله.
1: أنت صرت بروفيسور دكتور.
0: الله ما شاء الله. شفت العنف شي يسوي طلع دكاترة.
1: لا وبعدين نشوف إيش كتلتي العمل الشعبي صارت.
0: وين؟
1: فصف خامس إعدادي تقريبا همني أهل، أجا واحد ضوجني من المنطقة اللي بصفنا.
0: طيب
1: الدمته يعني كتلته كتله الدم كان يطلع من عنده
0: يا ستار،
1: كان يعني هو كان صدق الامانه هو صوته كان هو يتحرش. المهم درت وجهي كان اكو بصفنا يلعبون طوبه فريقين، عافوا الطوبه ولعبوا بي
0: طوبه
1: طلعوا أصدقاء كلهم
0: يعني. لا إله إلا الله، غير توجد يا أخوي.
1: يعني أنا أتذكر أول بوكس إجاني يعني عن آخر بوكس فرق كيلو متر يمكن مشوني ورحت وراء مستشفى ودمائي وكسر خشمي ومن ذاك اليوم أنا صرت متوازن، كنت أعرف أفكر قبل ما أفوت نفسي بمشكلة.
0: الله يعطيك العافية.
1: فانتقلت من المكفخة إلى أكفخ بياه الجاي، لا صرت متوازن وراها.
0: وبين الكافخ والمكفوخ الأمور توازنت. حلو دكتور، شكرا لصراحتك. الآن يعني من ناحية أخرى أسأل جنابك، الآن لو عندك أطفال،
1: نعم،
0: كيف توجه ابنك تجاه هذا الموضوع دكتور؟
1: والله يعني ابني مفشلني.
0: ليش؟
1: يجي ذاك اليوم ودائما لما نشوف، تدرين احنا بالعراق ما شاء الله عندنا البك والذبان خير من الله. يعني انا واقف ويا اصدقائي ولحايا وش اسمه بابا بابا بقى وينهزم، الذبانه وينهزم. فتقيسي بعد يعني من البقى والذبانه يخاف.
0: يعني زين، شلون دا يواجه العالم الخارجي يعني خارج البيت، مدرسة يعني؟
1: هو أنا بصراحة يعني هم بعدهم كلش صغار، واحد ثالث ابتدائي والآخر بالتمهيدي، فدخلتهم مدرسة شوية. أنا حطيت ببالي بصراحة يعني هذا الموضوع الاحتكاك، فحطيتهم مدرسة شوية كيوت، ما يعني يراقبوهم المدرسين، فالحمد لله ما صارت. يمكن مرة إجا قال لي واحد حكي علي، وين ما صارت مشادات. إحنا قبل تربيتنا تختلف، كنا خارج البيت 24 ساعة مو مثل هسه.
0: كانوا الناس مو متوحشين لهالدرجة بصراحة، يعني أكو نوع من الوحشية.
1: هي طبيعة إنسان، الطفل على براءته يتعارك ما يتعارك.
0: صح.
1: بس
0: صح.
1: إحنا كنا المواقف تكون قبالنا أكثر. هسه هو قاعد بالبيت ويحب البيت، مو مثل قبل. قبل إحنا كنا نضوج من البيت.
0: صح.
1: فشوية اختلفت الأمور.
0: تمام دكتور علي، نورت وشرفت، شكرا لهذا اللطف. أتمنى لك الموفقية والله يحفظ جديدة. أولادك من كل شر.
1: ربي يخليك ويسلمك ويحفظك.
0: حياك الله دكتور، نورت. يا هلا. ناخذ اتصال آخر. بانجور بونجور، بس بعد البريك انتظرونا.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: المشق موتور،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: الماشق موتورز.
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
7: من الرشيد اف ام.

ثم تكتشف أنك رائع في علاقة أخرى. منجز في وظيفة أخرى. متفهم في صداقة أخرى. آمن مطمئن في محادثة أخرى. شجاع في فرصة أخرى. مرئي مضيء في عيون أخرى. كاف في قصة أخرى. نحن دائما نتيجة تفاعل ما، فإما اكتفاء أو انطفاء. بانجور. صباح الفل دائما من راديو الرشيد 91.5. نرجع إلى ذكريات الطفولة، ذكريات المشادات بينكم وبين يعني الطلاب اللي وياكم، أو بينكم بين ولد الجيران، أو أحيانا ابن خالتك شاد وياك ما أدري ليش، ابن عمتك، ابن عمك، ابن خالتك، يعني ما أدري مستضعفيك والله، لأن أنت مؤدب، لأن بابا قال لك لا تغلط وماما قالت لك ما عليك بيهم، لا تمد ايدك على احد. هم بصراحه بابا وماما عموا علينا، هم هذا ان شاء الله بمكانه، هو كل شيء مكانه. اكو بيهم لا بابا ولا ماما، من يوصوا يقولوا مي بعيني زين، عاد هو يتصرف بطريقته الخاصه. من ناحية أخرى، عجبي على عوائل أب وأم ممكن يعلمون أولادهم على أنه يكونون يعني عنيفي التعامل مع الآخرين، يعني يقول له لا، إذا غلط عليك ضربة أدبة، وإذا ضربك مثلا يعلمه شون يضربه، يعلمه شون يعنفه، بدل ما يخليه يلجأ إلى المعلمة مثلا أو يلجأ إلى الكبير سواء كان بالمنطقة وهذه،

0: فرحنا للصف شو هذا همنا أملح بالجاي فطلع فضربته بوسنس الله يرحمه إن شاء الله الصباح
1: آمين.
0: آه عيونه مرة ما شوف بعد نجا أبويا بالليل يا أخي ابنك ضرب أبويا قال لي بعد المدرسة ما تروح يا بخير إن شاء الله من طلع الرجال قال لي أبو شنو الموضوع قلت والله هيكلت يدرب يعني أبو عنده واحد الحوية يا الله عاد مشت الأمور هواية بس أنا عندي مثلا شنو ولدي اثنين
1: زين
0: عدي كبير يعني فقير إلى درجة أنه فقير يوصل للركب تاي يجيني قلت بابا هذا ضربني يا أبا ليش ما ضربت أنت يقول مخطئ خفيف شيء
1: يا عيني
0: جانا قلت مو أنت مقهور أنت جانا مقهور تحاتي هو لا المهم من بالمدرسة وما جاني واحد ضرب ما أعرف إيش أفعل شيء خليته يعطل رحت وديته كيكو شيء
1: شلون؟ شنو؟
0: تدريب مع الكيتوشنجاي
1: أي ردت أسأل جدا يعني أنت تشجع على أنه العوائل تخلي أبنائها بنوادي ألعاب قوى يعني؟
0: أي كلش تزيد ثقته أو سرعة جرأة يتدرب أصدقاء جداد يتقبل أنه هو ينضرب بدون ما يهتم يعني ينضرب خمس وقتات ستة وحدة وراء الوقت تكي عادة عنده
1: على اعتبار أيام التدريب هو شابع كتب
0: بابا ما يجيني بابا كم باص سجل اسمه لو ما يجيني مكتوب
1: زين
0: في نفس الوقت ما ضايق هو
1: نعم
0: ويضرب واليوم يفوز هو يوم واحد يفوز عليه الفاز عليه بعدين هو يرجع يفوز عليه هيك فصارت عنده شغله
1: حلو
0: يعني شلون فتشين لدينه صار
1: طيب
0: اخوه صغير عكسه اخوه صغير من يطلع بالشارع يعني عمره سنتين هسه يعني في النهار يوم يمس ثنايه يلا خلي الجهال يطلعون يلعبون عاد ايه يعني يطلعهم بالماسة حيطلع هو هيك بالفترة
1: زين من بالجهة الأخرى من ناحية الإناث تشجع على أنه الإناث أيضا يدخلون ألعاب قوى يعني للدفاع عن نفسهم لتدريبهم مثلا للمستقبل
0: من هو عفو؟
1: البنات
0: طبعا أنا بالدورة أكو بنات
1: يعني تشجع بناتك الله يحفظهم أنه يدخلون ألعاب قوى
0: والله بقى الوقت هذا إيه
1: مخاف تلزم زوجها وتكتله بس يحكي وياها
0: مو بس زوجها مو بس زوجها عمتها وخالتها لا هي مو بس مسألة واحد يقتله ويمكن توفيه بس هي يعني توثق بالنفس
1: اي تقوي الشخصية هي ايضا اي تقوي الشخصية
0: تنبني اكو بدال هذا الوقت الفراغ انا بدال ما استغله قاعد بالبيت كان تدري ان البيوت هسه صغيرة لا تقدر تخليها ولا تقدر تخليه بالبيت
1: صح
0: فيطلع عنده ما طول اكو تفكير اليوم عنده نادي اليوم عنده تدريب اليوم عنده ما اعرف ايش اكو حتى النفسيه تتغير
1: نعم استاذ ابو محمد نورت شكرا لك الله يحفظ الاولاد ونورت بانجور كل التقدير اهلا وسهلا كل الترحاب ناخذ اتصال اخر بونجور
2: ستبار
1: بونجور
2: صباح الخير شلونك شو اخبارك
1: صباح النوير حي الله ابو رضا شلونك
2: الله يسلمك بعد زيتك فيديو من البحر
1: من البحر
2: شفتي له لا
1: اي بالبرنامج غير
2: اي
1: شفته يمكن
2: ايه ما اربع شفتي ما شفتي المهم دزيت لك ليش مخصوص قلت هذا ستبال مخصوص الى يعني الاستاذ وسام
1: حتى تحرق قلبنا يعني
2: لا الله شاهد والله العظيم ما احرق قلبكم اثنيناتكم
1: بس يعني
2: منظر حلو يعني منظر حلو يعني
1: ترى العراق احلى من المانيتكم اوكي هذا العراق خلي اقرا شعر
2: الله يرضى عليك يدور على الشكم
1: هذا العراقي ظل شمس ما تطفي نوره حي الله الغالي
2: الله يسلمك
1: الايام الطفوله وايام العفويه وايام الشعننه هاي والوحشيه اللي ما ادري على يمن يعني ما ادري على يمن واحد ضيع الطوبه يعني لازم يقتلوا ليش
2: هاي ما كانت عندنا ولحد هاي اللحظة
1: انت طفولتك كانت بالبصرة لو ببغداد
2: اي لا بالبصرة
1: زين
2: المشكلة اهاليتنا خلت بينا خوفه ولحد هذا عمري يعني فوق كتلتنا على قولتنا فوق كتلتنا ننقتل
1: كانوا الأهل.

0: ما كنا بالضبط اي ما يخلونا شلون الجاسر على الاكبر من عندنا.
1: حلو.
0: كان اخوي الاكبر من عندي هسه حاليا بالعراق هذاك لا القاع ما تحمله يقتل يعني وينقتل ويروح وين يروح يم خالي الله يرحمه وتجي امي تتعارك وياه.
1: زين
0: انت ما لك غرض به هذا هذا ما انت خلي سميه ذوليك ولدك المخانسة هذا يمي اللي حسن. يتعارك يروح روحوا يم عبد الحسين ما لكم دخل يم عبد الحسين.
1: زين
0: ولحد هاي اللحظه قلت لك يعني الخوف شلون يعني انزرعت بقلوبنا فهسه انا اولادي لا ما خليتهم هذا الشيء حتى زوجتي قالت انت ليش تشجعهم على العنف قلت لها مو على العنف قلت لها هاي اللي زرعوها بي ابويا وامي قلت لها ما زرعها بجهالي.
1: لحظة أبو رضا يعني بس عذرا للمقاطعة اليوم أنت دا تتكلم عن أولادك في مجتمع آخر في ثقافات أخرى في عالم يعني المجتمع الألماني يعني ضد العنف وضد هذه المواضيع مو مثل
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا الألمان
1: أي
0: الألمان ما يدحش كلمة أرجو المعذرة أنقص من العرب بالعنف
1: صدق
0: الألمان والقرآن الألمان ما ينقحمون الألمان
1: بس ما عندهم دقات عشائرية وهاي السوالف
0: ما عندهم حتى نسوانهم أنا شفت بعيني نسوانهم تعارك كأنه رجال يعني يعني زلمة تعاركوا يعني مارس تعارك ويا زلمة
1: مارسيدس
0: والله العظيم أي والله أي ما قلتش مارسيدس والله ما ينقح من لا نسوانهم ولا زلمهم.
1: زين
0: فلهذا أنا شفت قدامي إنسان ابن هذا إبراهيم قلت له بابا اللي مديدة عليك لا ظل ساكت مرتي قالت انت تعلم مع العنف قلت ما علم مع العنف اعلمه شلون يدافع عن نفسه
1: نعم
0: قال لي بابا ما حاجة توصيني قلت له ايه قلت له انه هاي الشغله انزرعت بينا ابوي قلت له زرعها بينا الخوف قلت له هسه انا هسه بالشارع اذا واحد يطقني ما اطقه اخاف
1: زين لو حديث. كانت عندك بنت وطبعا العنف موجود عند الجنسين يعني اليوم احنا انا ذكرت في بدايه الموضوع انه كانت ويانا بنيه تقتل بالولد يعني اللي ويانا بالمدرسه على اعتبار مختلطه كانت بعدين انا تحولت الى مدرسه يعني نموذجيه شبه النموذجيه بس بنات بس ال كان اكو هذا الكاركتر انه وحده تعنف الاولاد و والله أول ما تيجي تبسطهم يعني شون توجه لو كانت عندك بنت يعني شون توجهها إذا شافت هيك عنف بالمدرسة يعني أنت تشجعها أنه تتعلم ألعاب قوى ترد الضربة بالضربة
0: بهذا وقتنا على قولة المتصل قبلي بهذا وقتنا نفس الشيء
1: زين
0: يعني حتى هنا البنات الألمان بالمدرسة ما ينحملن يعني صدق وكحات يعني جاسرن يعني حتى على المدرسين جاسرن
1: اي صح
0: على المدرسين يجاسرون والله صح. العظيم بس عندنا هسه مدير مدرسه
1: نعم
0: بهاي داوم بيها ابراهيم ولد شاب يعني والله العظيم زوجتي تقول قدام عيني يقول كظل طالب من صدره قال له شوف لا تقول انا طالب وكذا والمدرس ما يمد ايده عليه قال له لا اشيلك هنا وادقك بالقاع قال لي يا أما تمشي عدل
1: زين
0: يا أما تلم شوالتك وتطلع من المدرسة قال له أنا روح أشتك عليك قال له روح جيب الشرطة قال له أنا والشرطة
1: زين
0: من عتها المدرسة قامت الطلاب قاموا يمشون شون يعني مثل قاموا يمشون هيك على الشعر
1: طيب.
0: قام يمشيهم
1: أي طيب
0: يعني قال هذا وقتنا لازم هيك نتعامل ويا الطالب لين جاي يستهزون بالمدرس ويستهزون بالمدير ويستهزون بالمدرسه ويسوون شغلات
1: للاسف ابو رضا الاستهزاء صار حتى بالوالدين يعني بالبيت يعني يعني هاي جزئيه الاحترام للوالد الميانه اللا معقولة فهي كلها ترجع بسبب هي التربية بسبب نشأته جو علاقة الأم والأب مع بعضهم وكثير من
0: ما دا طول عيش ستبان عندنا ولدنا عوائل عراقية ولا صديق الروح بالروح هي مو شغلة غيبة
1: نعم
0: عنده هسه ابنه الله وكل شيء جاسة على الأكبر من عنده قلت له ليش سجات قلت له هذا حمودي قلت له حمودي نازل بزبيت قلت له ابنك تعلمه يتجاسر على الأكبر من عنده
1: مع الأسف
0: قلت لي هاي تربية
1: مع الأسف
0: قلت لي يتفل على الكبير يضرب الكبير
1: مع الأسف
0: قال إيه هذا ساعدي قلت له وده ساعدي
1: والنعم منهم
0: إيه ما حد الدنيا قلت له والنعم من السواعد، بس قلت له هاي مو تربيه اخوي. قلت له هاي مو تربيه. قم يعني شو سوى انا الطفل من كثر ما قمت احبه قمت اتجنبه. ما شاقه وياه يعني رد عليه، رد عليه رد عليه بشغلات كلش مو زينه.
1: صح
0: سكتت، فلهذا ابتعدت عليه، قمت ما ادني يمه ولا اوصل يمه.
1: احسنت. طبعا يعني بالتالي هيك شخصيه ينفر من اللي حوله، وما أعرف يهمه ما يهمه، بس الأفضل أنه تركه. يعني نورت أبو رضا، شكرا اللي مشاركتك، كل التقدير يا عيني، تحياته لك والله، كل التقدير. يا هلا أبو رضا، مع السلامة. ممكن واحد يقول يعني الآن لما نشوف هيجي فد عبث أخلاقي ماكو بريك بالتصرفات، نقول شنو هذا الهمجي، التمين جاي شنو، أنت ما عايش بالمدينة بين قوسين؟ ترى أهل القرية وأهل الريف أهل قانون ودستور وأدب وكلمة موزونة وماكو صوت عالي. أنتوا لاحظوا أقاربكم بالقرى والأرياف، لاحظوا لهجتهم لما يتكلمون أو التون اللي بصوتهم شقد هادئ، الكياسة بالشخصية، يعني ما عندهم هذه شو نسميها، يعني الفورة اللي بالمدينة، هدوء، لأن هناك بيئتهم يعني هادئة، فالصوت مسموع، فدائما ما يوصي يقول لنص صوتك من تحكي، أو يعني هاي ناهيك عن موضوع النساء، يعني اللي ما حد يشوفهم وما حد يسمع صوتهم وعيب وما أعرف شنو غلط وهذه. فكانت إذا اللي هنا المدارس ما ربت ولد محترمين، وعوائل ما ربت ولد محترمين، ترى دواوين هن وبيوتهم اللي من الطين طلعت عمالقة بالأدب، عمالقة بالتوجيه، وربوا أبو المدينة في أحيان كثيرة. تمام، تحية لقرانا وأريافنا وأهلها الطيبين، ونعود لكم مستمعينا نتكلم عن ذكريات حلوة جمعتنا أيام المدرسة. بسطونة مو بسطونة، بسطوكم. وشنو اللي من اللي تتذكره كان يتجاوز حد وياك يعني، ولو يرجع بيك الزمن شو تسوي؟ السلام عليكم.
2: السلام عليكم
1: كاك جمال الغالي، شلونك؟
2: شلون الصحة؟
1: يا هلا يا هلا،
2: الله يخليك. هواية سوالف، إذا نقعد نسولف يرادنا أربع برامج. لكن مرة رحت ثالثين ذاك اليوم رحت أحد العشائر خارج بغداد، مودي لهم غرماني. فهيك وقت والله هيك، لا شوي قبل هيك وقت، فجاني ولد هيك حوالي 10 سنوات، قال لي يلا عمو تعال تريق، تعال المضيف، وعويت عليه. أيوة. شغلت، قال عمي ترى احكي وياك، والله عليهم اللهم صل على محمد وعلى، طببني بمضيف والله العظيم، شاين صينية هو واخو شاين سوية وجابوه قدامي. قلت ما شاء الله على هل انت تقولين على الاخلاق وعلى عشائر، ترى مو شرط والله عمره 20 سنة لا 30 سنة، ذولا من الصغر ماخذين تربية يعني 100%. أي والله. على ذكر المدرسة، من كانوا يلعبون أكو هذا كم لعبة، أنا شنو شوية سمين ودبدوب. فإذا ذاك الفريق 5 نفرات لازم على فريقنا 4.
1: زين.
2: لأن اللي يوقع بيدي بعد هاي الله كتب علي.
1: بوكس لو راجلي قوي منك.
2: يوم بوكس شيء وقع أنا فوقه بعد يختنق. أي والله صدمة.
1: أي عيني. زين. تتذكر واحد كان منافس لك يعني أيام هذه، كان ضربك مثلا في الضربة وضام وباقي بقلبك؟
2: لا والله بدون مبالغ. كانوا يتجنبوني.
1: شلون؟
2: ما أذكر. كانوا يتجنبوني يعني ما حد ما يجنبوني.
1: يخافون من.
2: أي والله.
1: صدق الحيل. صدق الحيل باللقب.
2: وهسه ماكو وهسه ما كنت امشي اذا واحد يضايقني بالشارع اذا هاي اهل التحيه اقول له عمي رحم الله والديه
1: وكل قوي للزمان يلينه لا أكيد أكيد لأنه عقلك نضج
2: طبعاً
1: حفاظ على تربيتك على شخصيتك على نفسك يعني احترامك لنفسك هو اللي يقودك فألف تحية لك شكراً لأنك محترم
2: الله يخليك
1: ونورتنا يا غالي شكراً
2: والله هسه الحمد لله شكر هسه حتى الولد ألف حمد لله ألف شكر يعني نفس الطبيعة ما يدنون أحد ولا أهلهم شغلة بأحد أقول الحمد لله
1: الحمد لله دليل تربيتك السليمة أكيد أكيد الله يبارك
2: ممنونين
1: ما عليك منا نورت يا أبو وليد الغالي كل الترحاب أنا كل شيء شفت بحياتي تقريبا بس ما شفت أنه بهذا العمر يعني زمننا أنه مرة تتزاود ويا الرجال بالشارع وتقول له أطبق أطبق والله أقسم بالله الكريم وتطبق ويطبق وتنزل له وانت شنو وتهدده وتري يعني يمكن تضارب وياه يعني أعتقد يمكن بس لا في هاي مو في بتعبورة لا بس يمكن هاي اللي كانت تقتل اللي ويانا بالمدرسة لا يعني أكيد هي متقوية فد فد فد شي يعني فشي أكيد مو يعني مو منطقي ولا قانوني بس العيب إنه يكون الرجل مؤدب أكثر منها ويقول لها روحي أنتي مرة ما أحكي وياك أنتي لأنه مرة ما راح يعني أحكي وياك وصارت تقريبا بالألفين و 19 يمكن اي شفتها بساحة الأندلس يعني هذا الحكي بنات شباب اللي بساحة الأندلس دير بالكم اي بنية تسوق على القبض تحية للي يسمعونا بالكرادة وفي كل منطقة عراقية كرخو ورصافة وكل محافظاتنا كل الحب لكم اللي يعني قبل ما نختم هذا الموضوع ونتحول للساعة الأخيرة من بانجور يعني علموا أولادكم إنه العنف ما ينهي موضوع هذا ممكن يكون مدى أكبر وأطول وعواقبه وخيمة علموهم إنه قوة العقل وكيفية إدارة الأزمة هي أجمل شيء وأفضل شيء وشلون تطلع من شرخ المشكلة بدون أي أضرار نفسية أو مادية لا تعلمه يغلط لا تعلمه يضرب يعنف سواء كان ولد أو بنية ما له داعي هالمشاكل وتصير فصول وتصير وممكن تندمر عوائل من وراء جهال هم ليش سموه جهال جاهل لأنه بلا عقل بلا تفكير بلا اتزان فكري ما عنده وعي كافي حتى يفتهم يمكن الكلمة مو هذا سب أبويا يقول يعني سب أبوك أوكي شنو المشكلة هل أبوك فعلا مثل ما قالها يعني لا طبعا يعني تفهمون الولد أنه ما يغوص مع ما يسحب الآخر إلى ساحة العنيفة إلى ساحة الغير مؤدبة لا خليه هو يسحبه يخجله يعني يشوف أنه ما مأثر به يعني كثير هسه وإحنا كبار شقد يحاولون يحاربوك شقد يحاولون يأذوك بطريقة أو بأخرى كل من موقعه الأفضل أنك تحافظ على اتزانك رح يلقوك جدار ما يقدرون يخترقوك ما يكسرك شو ما يسوي انت عدل فتسحبه انت سحتك يقول هذا ما اقدر له ما دا اثر بي كذلك وهم صغار وهي تبدي صقل الشخصية منه انت صغير من امك من ابوك من البيت هو شلون عايش البيت إذا الأم تصيح على الأب والأب ينتقص من الأم وواحد يضرب الثاني وما أعرف شنو، فعلى العائلة السلام. شكرا للي شاركنا في هذا الموضوع. يلا نتحضر للساعة الأخيرة من بانجور بعد البريك.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
6: المشق موتور،
7: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
6: المشق موتورز.
7: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
6: المشق موتورز.
7: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
8: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم في آخر العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم في صحفنا المحلية صحيفتي الصباح والمشرق في هذا اليوم الثاني من أيلول 2026. نبدأ هذه العناوين بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي. على الصفحة الأولى من الصباح، إطلاق منصة رقمية الشهر المقبل لتسلم طلبات المواطنين. وطن لكل مواطن، تهيئة 216 ألف قطعة أرض. انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي. والزيدي وجه ببلوغ حاجز 10 ملايين برميل والاستثمار الكامل للغاز المصاحب.

على الصفحات الداخلية من الصباح آمدي يؤكد أهمية تعزيز الوحدة الوطنية. النفط تتفاوض مع شركات أمريكية لتطوير حقول غاز، والزيدي يوجه برفع الإنتاج النفطي إلى 10 ملايين برميل بحلول 2030. تم نقلهم في وقت سابق من السجون السورية إلى العراق استكمال استجواب 5704 متهمين من عناصر داعش. اجتماع أمني رفيع برئاسة مدير مكتب القائد العام لبحث استقرار سنجار. الهجرة تؤكد إنجاز 90% من خطط عودة النازحين. مطالب نيابية بإعادة النظر في نظام تتبع البضائع، والسجن لأم أقدمت على بيع طفلها. الداخلية تضبط 10 كيلوغرام من الكريستال. منع استيراد المحاصيل الزراعية لغاية انتهاء موسم الإنتاج المحلي. مجلس الوزراء يقر استراتيجية تمويل 1,000,000 قطعة أرض. خلية الإعلام الأمني تستعرض إنجازات 100 يوم، والداخلية تشرك العشائر بملفي مكافحة الفساد وحصر السلاح. في الصفحات الأخرى من الصباح تحديدا في صفحة محافظات، إقليم كردستان يعاود إنتاج النفط بمعدل 230 ألف برميل يوميا. مشاريع جديدة في كربلاء لمواكبة التوسع العمراني، وتعمل بكفاءة 99% لصد التهديدات الرقمية. بابل تطور أول منظومة دفاعية ذكية للأمن السبراني. إحياء الطرق الاستراتيجية يعيد ربط الموصل بمحيطها. فرص استثمارية في كركوك بقطاعي الصناعة والتجارة. في صفحة محليات، 6,000 دينار للأمبير في نينوى، والسعر يحدد نهاية كل شهر حسب التشغيل الفعلي. 400 مليون لتر وقود للمولدات، وإجراءات مشددة لمنع الإطفاء. بالتعاون مع البنك الدولي، مشاريع استراتيجية في قطاع الصرف الصحي، واستحداث معاهد متخصصة لتعليم قيادة المركبات. في الصباح أيضاً، دعت المالية إلى إيلاء رواتب منتسبيها الأولوية في التمويل، والتربية تلزم المدارس الأهلية بموعد انطلاق العام الدراسي الجديد. بمشاركة 600 دار نشر و20 دولة عربية، اليوم انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 27. أحبابي من الصباح، ننتقل إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع.

على الصفحة الأولى من المشرق باعت طفلها ب3 ملايين دينار السجن 6 سنوات لأم وأربع نساء في بغداد. غدا الزيدي يحسم اختياراته النهائية لاستكمال الكابينة الحكومية، تعهد رسمي بتصويت البرلمان على

0: بونجور مستمعينا أحبابنا أهلنا ناسنا، أهلا بكم في واتساب بانجور على 0770-00-11-4-11-5. سليم الجعفري بونجور يا أبو سيف.
1: صباح الخير على الكتبان، صباح الخير على المخرج، على المستمعين إذاعة الرشيد أف أم. كتبان والله العظيم أكو نساء يعني وياها زوجها وما تخلي قيمة لزوجها يعني. تصوري مرة وقفني ولد ويا زوجته وجهالة، قال لي الفد مكان، قلت له أصعد. صعدنا، كان هي من يومها قالت اي وتمر بينا على مكان اللي راح ناخذ من عنده غراض.
0: نعم.
1: قلت له والله انا اسف اعتذر لانه انا مستعجل وعبال اخذكم طريقي. قالت يلا نزلنا العاد. ولا حكى هو، نزلتهم كان تضرب الباب بقوه.
0: الله اكبر.
1: يعني صراحه انا تنرفزت، نزلت اباوي شو اسوي يعني ثاني. زوجها ساكت، نزلت الزوجه من ياخذها، قلت له ادري انت رجال لو شنو؟ ليش ما تحكي انت؟ قال لي عفتهم، قلت له يلا روحي العتب مالي. ايش
0: حد يحكي؟ ايش حد يحكي؟
1: تحياتي للستبان، تحياتي للمخرج، تحياتي لكل المستمعين. الموضوع ما يخص بس الاطفال، اكو نساء كوارث. ترى رجلي ترى
0: ادري ترى
1: الشارع. الف تحيه للستبان، مع السلامه، وسلمكم سليم الجعفري.
0: يسلمك، حياك الله ابو سيف. بعدين ايش حد يحكي؟ ها؟ لو عايزة يعني يحكي وانت رأيه. أصلاً ما يخاف من مرته، مو حباب.

أما عن يعني جزئية الـ إحنا خدناها على الصغار اليوم، ما خدناها على الكبار، يعني تعني خصوصا تعنيف الرجل أو المجتمعات العربية. يعني صح يقودها قوامة الرجل، يقودها العرف الموجود أنه يعني تكون أضعف من الرجل. مع الأسف يعني أكو هاي النظرة. المجتمعات الأوروبية والأجنبية لا، يعني المرأة تأخذ حقها يعني كلش عادي. إجتي شافتي خبر صنطة راجدي أول شيء، أي هو يدنج. تعرفون ليش؟ لأن القانون يكسر ظهره. أكو بوليس

يعني هو غلط. أني مو ضد، يعني مو مع هذا الموضوع أبدا أبدا. يعني حتى عندنا بنات، يعني والله حتى المواجهة ما لها علاقة، يعني ما لها داعي. شفتي خون، باي باي، انت كاس العالم. هاي مو أجي وأسوي مشاكل فعلى التعنيف. أنتوا تعرفون المرأة المصرية هي أكثر مرأة تعنف الرجال، يعني كلش عادي تبسطه وتهلهل وراها. أنا قلت لكم أي تهلهل، تهلهل من زينة المحاربة، يعني تحس نفسها هي لي لي لي لي لي لي لي وآويها وضربنا الباشي. يعني ما أدري ليش هالخشونة اللي نموها في مجتمعاتنا العربية، فد نزعة من الوحشية، يعني أنه أنت لازم تكون فورس دائما ومحرب، لازم سيفك بيدك. مرة رجال، مرة رجال تعاركوا، أخذ حقك بيمناك. شنو شو اسمه العد المن يراد الحيل. شكو. الوقت تغير هسه، يعني قبل بالمجتمعات، قبل بالمجتمعات يعني من كانت تغور عشيرة على عشيرة يطلعون الزلم والنسوان. يعني هسه أنا ما أريد أذكر أي عشائر، كلها على العين وعلى الرأس، بس كان من أيام ثورة 20 وقبلها، يعني كانوا يسندون الرجال النساء، تشيل الأسلحة وراه وتشيل الأكل وتهلهله وتهوسله. في ثورة 20 كان اللي يتخاذل تدخل عليه أمه أو زوج أو زوجته أو هذه يهوسن، حل فرض الخامس قوموله، فكانت تشيمه حتى ما يتخاذل ويدافع عن وطنه. هسه لا، هسه كلش عادي صيح عليه بالشارع وكافي خبصتني وكافي ما أعرف شنو. وبصراحة ما أشوف أكو قيمة عند البعض طبعا، لأنه اللي فارض رجولته وشخصيته باحترام طبعا هذا بحث آخر يعني. بس ما أعرف هالوحشية هذه يعني دا يغيب، وين الأنثى بالموضوع؟ يعني منو الأنثى؟ منو الرقيق؟ منو الرجال الخشن؟ منو اللي احنا اختلطت والله هذه السمات، تشوفها حلوة ومرتبة بس حتى ستورياتها تصير بالك عني. اي وفن اللي يتقرب لي واحنا اللي ما عارف شو نسوي.

0: يعني المرأة المسترجلة خارج البيت أوكي هي ممكن تكون خشنة، يعني تكون متكبرة، تكون شايفة نفسها، خشمها مو بالسماء، لا يعني بعد أبعد، حتى ما يطمع من في قلبه مرض. خوش، هذا كما ذكر سيد البلغاء سلام الله عليه، بس مو إلى درجة أنه تتكاون ويا رجال بالشارع، أنه الضربة، أنه تهدده. وشفتوا صارت ويا رجال المرور، ترى أبدا ما تعني أنه هي محترمة وعلى أساس شريفة، يعني شريفة أصلا ما تنتبهي من يسرى، وهذه بطريقها عدل عدل عدل وقبل، اللي يريد يحكي، اللي يريد يكسر عليها، اللي يريد ما أعرف شنو، هنا طينة وهنا عجينة، ما له علاقة. وللأسف ظهور كثير من اللي فقدوا رجولتهم، فقدوا هذه الشخصية الرجل، يعني مع الأسف صار يعني جوز الست. أي ناخذ مستقبلا ان شاء الله موضوع يعني العنف عند الكبار. نكمل معاكم مسجاتكم احبابي. و زيكو زكريا مشاركنا بفويس، حياك الله.
1: صباح الخير ستوان على احلى مخرج وسام المجيد، على كل المستمعين الكرام. ستوان من حباب المجيد صغير لحد كبرت، مجتهد عارك الحمد لله وشكرا لي اسمه متحرك. تحياتي لكم.
0: والله وردة أنت يا زيكو، والله وردة حلو. عباس الحمداني شلونك؟
2: صباح الخير خيتي الغالية ستوان وياش عباس الحمداني. والله ستاني ما عشت هاي التجربة، لأن أنا كنت أكسل واحد بالصف والعالم صايح الغوث من عندي، مش عوذة قاعد تتعوذ من عندي من نفسي والله من ابتدائي. الحمد لله ما انكتلت، اكل ما مكتوب، يعني اتوقع يعني الابتدائي يومي الصبح افتح زيجي وادعو اقول ابويا يموت حتى ابطل، وما مات ابويا، تالي بطلت ما سيطرت، بطلت ظليت كسلان لحد ما بطلت الحمد لله وشكرا. حياتك مع عباس الحمد
0: لله. كان ينتظر ابوه. لا اله الا الله. وفوق كل هذا القهر تزوجت النوبه، راحت اثنين، والله شو يحكون وياك ها؟ يلا الله ينطيك العافية أبو سمرة الغالي. عندنا فويز من الحقيقة رقم من ميم، فقط ميم.
3: حبيبتي ستبان صباح الخير، شلونك شخبارك؟ طبعا راحت علي البصمة وأنا حبيت أشارك وياكم يا عمري.
0: يا حبيبتي
3: مع السلامة.
0: يسلمك يا طيبة أنتي، نورتي حبيبة قلبي والله، لو قايلت لي اسمك الحلو. يلا ان شاء الله ماكو ما صار شيء على البصمه. شكرا ميم. من ميم الى مصطفى الباشا، بونجور.
4: صباح الخير يا عبد الرشيد، صباح الخير سترام. والموضوع اليوم كلش حلو، بس انا اذا رجع الزمن بي انا احد المقتولين، يعني لان انا اكثر من صف صرت بيها قدوه، واكثر من صف
0: حلو
4: صرت بيه مراقب صف، كبر صرت بيه الاتحاد، أكيد أكو ناس بتحلفت لي، بس ترجع الزمن بيها رسم تموت تموت. على عموم اليوم الموضوع كلش حلو، حبيت أشارككم به، أخوكم مصطفى الباشا.
0: حياك الله أستاذ مصطفى والنعم منك، وأهلا ولعبتي يا زهر وتبدلت الأحوال. من مصطفى الباشي الباشا الى عبد الله ابو ايهم، بونجور. عبد الله
5: صباح الخير والعافيه والجمال والسرور ستبان الورده، تحياتنا لك وللمخرج الورد والمستمعين الكرام. ستبان اردناش ستبان من خلال اذاعتكم الكريمه،
0: تفضل.
5: يعني هذول اللي يجون من الصبح بالشركة بالدوام قالبين شهرتهم، يعني في دور روح لك، ترى أنا قوة طايق روحي وجاي للشغل، وأجي أقول لك صباح الخير حبيبي، تجاوب صباح النور، إلا أنا مميت عليك حبيبي، وأنا أصلا جاي قوة هو ستبان شوف إنه شارة الهاي النماذج اللي جاي قوة ويحسسك إنه هو مسوي فضل علي لأن هو جاي الصبحية.
0: أي يعني أنتوا اللي تردون بثقل تقول له صباح الخير يقول لك الله أنا أنت ما شبعان نوم أنا شعلي يا أخي رد علي مو عيب الببغاء أحسن منك أقول له صباح الخير يقول لي صباح النور هلاو مو عيب ببغاء أحسن منك ها المهم تحياتي لك عبد الله محمد الحلفي أنت عينك سالفة عدل المزاج تنكتب بالوصفة من ضمن العلاج الله صباح الخير والعافية وتحياتي لك الإعلامي الغالي محمد الحلفي إلى أزادنا يقول يا قلب الوفا مو كل وقت مريود كل ما تحترمهم ناسك يأذوك خلك طير عالي الروس لك تنشال بس تنزل لرضهم همهم يصيدوك خلك مبتعد كلش عزيز الصير شبعهم عطش ترخص إذا يشربوك ولا تقلد الشمس صبح وظهر تنشاف صير هلال عيد بلهفة ينتظروك تتواضع عليمن هي ناسك ناس بوجهك لو نبي من الدورة ينتقدوك الله صبحك الله بالخير والعافية تصفيق لأزادنا تحياتنا لأمجد صباح الورد على وردة الصباح الأخت العزيزة بان المسوي صباح العسل لجميع المستمعين والمستمعات والفل على المخرج الراقي وسام ماجد لا يحلو صباحي إلا معكم أحبائي تحياتي تحياتي بعد يا أمجد الغالي وتحياتنا إلى عبد الله التكريتي الغالي حنروح بريك أوكي وبعد نعود خليكم مع بانجور
6: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام
7: المشق موتور
8: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة العنوان بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية
7: المشق موتورز
8: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة
7: المشق موتورز
8: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات الماشق موتورز الأقساط ويانا أسهل
9: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
10: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة عروض حصرية لفترة الصيف سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: بونجور مستمعي راديو الرشيد، صباح الفل والأنس عليكم جميعا. بقيت لنا أقل من نص ساعة في بانجور. نعود إلى مسجاتكم والواتساب، ووصلنا إلى منتظر الكندي. صباح الخير ستبان، تحياتي إليك وللمستمعين الكرام. اليوم الحلقة جدا راقية مثلكم، بوجودك الراقي أستاذ منتظر ومنور جدا. عمر البغدادي أبو خطاب مشاركنا بفويس، حياك الله عمر.
1: صباح الخير والسعادة والمحبة والطاقة الإيجابية ستبان فيروز العراق، تحياتي إليك وللمخرج وكل المستمعين الطيبين إن شاء الله. ستبان كنت بالمدرسة زعيم عصابة طبعا،
0: عفية.
1: ومن الكتلات اللي انكتلتها في حياتي هواية يعني، بس واحدة من عندهم كان تشابه بيني وبين ولد. هذا الولد أهله عندهم مشاكل حتى ويا الحياطين، والله هم متحلفين لابنهم وابنهم ما مداوم بيومها، وطلعت من المدرسة وكتلوني كتلة ما الغسل ولبس، هاي أبد ما أنساها. وبعدين ورا ما وقعت بالقاع وهذا كان يقولون لك هذا مو سيف، هاني نسخة منه، نسخة التوم مالته. سبحان الله
0: سبحان الله،
1: ونهزمه بس بعد ايش، بعد ما كسروني والله. تحياتي لكم.
0: منهم لله البال كتلوني. خلوا خشمي ينزف دم. الحمد لله على السلامة أبو خطاب الغالي والتسبع، ويلا لا تهتم. مثل ما كانوا يقولوننا وإحنا صغار، يلا أنت بطل يلا. زين، وصلنا إلى لومي. بونجور، مغمور بالسعادة والجمال لعيونه أجمل بان وسام. هذا رأيي المتواضع. المفروض يعلمون الأولاد الحماية والدفاع عن النفس، مو الاعتداء على الآخرين. صباح الورد إلى أبو موسى، أبو علي أزادنا من ألمانيا، حبيبتي صباح الحب والفل. أبو دلة، بونجور يا أبو دلة.
2: صباح الخير ستوان، تحياتنا إليك أستاذ المخرج جميع المستمعين والمستمعات. أنا جنت سامع نار وشرار بس شاطر.
0: حلو.
2: والله يرحمهم، كانوا من يسألوها تقولهم يبو نار كبرة. زين، وكانت شلون تعرفيني وكح من نروح أزين، مو قبل كله صفر. فتطلع يمكن 60 فشخة براسي
0: يا الله.
2: زين، وانت قيسي بعد دورة مع قوات خاصة. حياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: نورت وشرفت يا أبو دلة، وتعيش وتتذكر. إلى مهندس محمد العزاوي، بونجور يا هندسة.
3: خير ستبان، صباح الخير.
0: صباح العافية
3: على كل المتابعين، يا رب إن شاء الله أربعاء حلو مثل وجوهكم الحلوة. محمد شرارة اللي يضوجنا هفة بحجارة. بالنسبة لي والله يعني بس أحب أقول السبع خياطات بالقصة، أربعة بإيدي
0: يا الله،
3: وأربعة برجلي، يعني طفولة جميلة جدا، لكن قسما بالله ما تعديت. يعني احنا تربينا شجعان لكن باحترام، لا كبير نتجاوز عليه ولا الاصغر من عندنا ننفه له.
0: والنعم منكم،
3: فالشجاعه مطلوبه والوكاحه همنا مطلوبه للجهال، شلون نقولوا للشباب همينه، بس باحترام.
0: نعم،
3: دافع عن نفسك، الدفاع كل شيء بيه.
0: نعم،
3: اضرب تنضرب مو مشكله، بس اهم شيء ما تتعدى على حقوق الاخرين.
0: احسنت، والنعم منك. حبيت محمد شرارة والضربة بحجارة، دزولي على اسمكم هيجي شي أحبابي، أني بان إذا شفتوني وجوكم يدب ألوان. حياك الله يا رياح، خلوا خشمي ينزف دم ولا تشني بني آدم. شو قبل تضربوني بشجرة ولكم أني بشر؟ ترى اكو خشوم بس شويه طخه، والله بس الطخه شويه صارت شو اسمه، شبيك سويت لك علي؟ اخ ضربني على خشمي ويسويها شكبرها، مو هو مسويها شكبرها. أبو مصطفى صباح الورد والجوري ستبان الجميلة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء، يا حياك وبياك يا عيني. الباشق يقول الخاطر اللي ما تعرف تجبره لا تكسره، والجميل اللي ما تعرف ترده لا تنكره. وصلت؟ وصلت. إلى ابن دياله الغالي حسن الزهيري، صباح الخير والبهجة والسرور على نكهة صباح راديو الرشيد وكادر وعلى كادر راديو الرشيد وجميع مستمعي ومستمعات الراديو. معلومة قانونية مهمة، سؤال: هل يستطيع ضابط التحقيق أو أي جهة أخرى أخذ الرقم السري للهاتف الخاص بك والاطلاع على محتوى الهاتف؟ يعني
4: أجاوب أستاذ أستاذ أستاذ،
0: هو مجاوب يقول حين يطلب منك ضابط التحقيق أو أي جهة أخرى فتح الرمز الخاص بهاتفك، لا تعطي الرمز أبدا أبدا أبدا إلا بأمر من القاضي يسمح بفتح الهاتف، وهذا العمل يكون من اختصاص الأدلة الجنائية حصرا. يعني مو أخواننا أبطال مركز الشرطة يقول لك إيش قد الرقم يلا يلا جيبه وما أعرف شنو، يقول له ما أنطي وصر على هذا الموضوع، وليس من اختصاص ضابط التحقيق أو مركز الشرطة أو أي جهة أخرى. تحياتي أخوكم ابن ديالة المحامي حسن الزهيري. ومتصل علينا شنو؟ البث غير متوفر. هاي معاناتنا ويا البث بدياله من خلال التطبيق ستبان، شوفونا حل إن شاء الله. يعني يوصل خبر للإدارة، ويعني في طور العمل على هذا الخلل يا عيني، ويا المصممين التطبيق. تحياتي لكم. شون مهمة بالسيارة وين يا ستلايت؟ يعني إذا بالبيت حولوه على الستلايت اسمعونا، وإذا بالسيارة يعني صبروا علينا. عمار نجم صباح الخير ستبان شلونك، البارحة بصمتي كان ضمن الفقرة لكن أنتم تأخرتوا في الاستماع لها بشكل مقتضب وهملتوها. تحياتي. أستاذ عمار صباح الفل عليك. ما عندي شك أنه تتكلم ضمن الموضوع، يعني ما تخرج عن الموضوع أبدا، بس اللي يأسفنا أنه وصلت بصمتك نهاية البرنامج، يعني باقي دقيقتين أو ثلاثة على البرنامج ومدة البصمة 5 دقائق. إذا كنت من مستمعين، يعني أنت مستمع قديم وتعرف أني ماكسيمم 50 ثانية أخذ بصمة، 5 دقائق معناها فوق الفقرة، يعني فوق الفقرة، يعني فقرة كاملة 5 دقائق بصمة. مع اعتزازنا وتقديرنا واحترامنا لرأيك ومشاركتك، وبالمناسبة مو بس أنت، يعني كثير من مستمعينا هواية من البصمات ما أخذناها وكانت قليلة لأن انتهى الوقت، فشلون يعني أبقى وراء الأخبار أخذ البصمة؟ تعرف أقدرك وأحترمك وهذا يعني ما تستحقه، فكل التقدير إليك، تخفف لي بس من وقت البصمات وعلى العين وعلى الرأس. حي الله مصطفى البدر صباح الخير، ردت أحتفل وياكم لأن اليوم عيد ميلادي. والله طلع له هيثم يوسف ترلتنتدد ترلتنتدد. كل عام وانت بخير أبو ود الغالي معذب الضمير. زين أقول لك مصطفى عيد ميلادك لو عيد ميلاد منو قال لك ذاك الناس. وأم ودة تسمع لو لا حتى نعرف شن طلع لك يا

على المخرج وصباح الخير على كل المستمعين اللي سمعونا سلامهم سليم الجعفري أبو سيف الطيب ولماوي وأحلى ستبان الطيبة بوجودك يا طيب. أم عمر صباح الورد والياسمين على ستبان والكادر، الكادر وستبان يسلمون عليك يا حبيبتي يا أم عمر. وحيد الدليمي صباح العسل من بابل. صباح الورد عليك يا غالي. زيكو يسعد صباحكم بالخير والمحبة ستبان الراقية، وصباح الخير على أستاذ وسام وعلى المستمعين الرائعين. أنا كنت من الأوائل وكان أكو تنافس بيني وبين زملاء اثنين بالشطارة، كل خميس إحنا نطلع رفعات علم وكانت المحبة بالمدرسة مو طبيعية، وبالنسبة إلي لا كاتل ولا مكتول، كانت أيام ما تتعوض نهائيا، أيام الزمن الجميل. تحياتي ومحبتي للجميع. شكرا لأنك إنسان رائع يا زيكو، تحياتي لك.

0: أحمد مؤلم أن تسير بجانب الحائط مبتعدا عن المشاكل فيسقط الحائط عليك. يسعد صباحك، صباحك سعيد يا أحمد، وحياك الله. مصطفى البدر دازلنا صورة دودو الصبح، صدق الله، صلوات على النبي وآل النبي، الله يحفظها يا ربي يا رب، ايش هالحلويات، الله يحفظها يا رب ويحفظ أمها ويحفظك إلهم يا مصطفى الورد. حسين عبد البطل مشاركنا بفويس، هلا والله. يا هلا،
1: ان شاء الله بخير.
0: نيحة
1: ان شاء الله. البيت ما بي صايع حقه ضايع، هذا مثل
0: لك
1: معروف. لازم نتفشخ ونتفاشخ، ومن الله التوفيق.

تردون الصدق؟ يصير البيت باهت. اقعد لا عيب. اقعد ابني. لا شو اسوي لك؟ هي حلوه ذا مو بها حروره. حروره مروره.

0: اقعد صير عاقل لا اجيك. تجي شو تسوي؟ اقول شيء عندك تسوي تنفخ لا تجيني ولا اجيك. عباس الحمداني ايضا مشاركنا بفويس اخر.
1: حياتي الغالي ستبان ويش عباس الحمداني، استر علي الله يستر عليك. المره تسمعني عمي، ما انا زوجت ابويا، الزوج ابويا ستبان رحمه لوالديك معود
0: لا عيني عباس الحمداني بس وحده، بس الوالد الله يطول بعمره.

0: صباح الخير شدبان الغالي. والله العظيم فطستين من ضحك كافي. والله العظيم مدمن بالقرآن مدمن. اقعد ويك عيني ولد حباب.
1: لو تنطيني قلبها هاي اللي تحكي هيجي اقتلها واقتل ابنها. والله العظيم ابو عبد الله اخر المسيجات معانا.
2: السلام عليكم.
3: العيد بله فين
2: صار؟ والله انا اكثر واحد مكتوب
3: تواضع عنه.
2: ما اعرف دوشك ماركتد
3: وجهك لا نبي من
2: ما العلم انا الدبدوب بس ما اقدر يعني ناس تسوي الوقاحه وتوقع براس ما اعرف
3: لي ازاد
2: الحمد لله على كل حال. تحياتي.
1: هو هذا الفقير ياكلها ها. تحياتي لك. تحياتي لكل الناس اللي انبسطوا وهم صغار واللي ما أخذوا بثارهم. سلموهم بإيد الله ما نملك شيء ثاني. أوكي الله ينتقم مني اللي يأذوني. حبايبي إن شاء الله باكر أحلى من اليوم. أتمنى لكم سميتشة طيبة أنتوا عوائلكم الكريمة. وباكر إن موعد بعد 7:30 ميكروفون بان المسوي مكسر ويسام ماجد أنتوا وراديو الرشيد. وباي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.

0: أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان بيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
8: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: ميرسي.
1: واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه،

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: على الرشيد،
2: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا اكيد على ترددنا 91.5 اف ام راديو الرشيد، وتحيه لكل اللي يشوفونا ايضا على بثنا بالتيك توك بصفحتنا اذاعه الرشيد. راح نكون وياكم بهذا الوقت وبرنامجنا درس شاغر كلها راح نعطيكم اياها. انا بالبدايه اكيد راح اكون وياكم موجوده بالاعداد والتقديم، وويايا بالاخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد بداية جيدة أستاذ عمار. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال الحلقة يقول شنو هي؟ يعني عندنا كلمات إحنا عراقية نقولها بس هي يعني من كثرة استخدامها الخطأ فقدت معناها. يعني ديك المرة أكفت كلمات مثلا إحنا نقولها دقيقة، هي عمرها ما كانت دقيقة أبدا، دائما ما تكون هي ساعة. يعني كل واحد يقول لك دقيقة هسة أو دقيقة هسة كذا، فهي معناها أنه أكثر من دقيقة، ممكن توصل لساعة. بعد شنو الكلمات؟ يعني هواي كلمات إحنا نقولها خلينا نقول بيومياتنا، لكن من كثرة استخدامها فقدت معناها. يعني دقيقة معناها دقيقة، بس قلت لكم إحنا نستخدمها إنه في سبيل بس نصبر الشخص المقابل، لكن هي مو معناها الحقيقة دقيقة، هي ممكن توصل لساعة أو أكثر مثل ما ذكرت بالبداية. فشنو أكثر كلمة فقدت معناها من كثرة الاستخدام؟ الدقيقة، باكر، طبعا باكر هم ماتين، إذا يجيك باكر مثلا، هنفرض هسه شوية صار أكو الواتب الموضوع، مثلا تقول له على شغلة قال لك باكر، تروح له باكر، يعني تروح له باليوم الثاني يقول لك أنا قلت لك باكر، هسه يا باكر من عدم ما، فاهميني؟ فأكو هواية كلمات عراقية فقدت معناها من كثرة الاستخدام الغلط. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم أكيد حتى أسمع آراءكم، وشنو الكلمات العراقية اللي إحنا نقولها بيومياتنا وتعاملنا مع الآخرين، وبسبب يعني أنه إحنا مستعمليها غلط ففقدت معناها. أرقامنا 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770011415.

0: باكر بعد شنو بالله قاعد امشي، هاي همتي طبعا بس هاي مو ما لها علاقه. لا اكو يعني اكو جمل او كلمات احنا نقولها في سبيل انه مثلا يعني قلت لكم يعني نعطي فرصه او مجال للمقابل، فاحنا نستخدمها مثل اللي نهدئ اعصاب المقابل، لكن هي معناها مو نفس الحقيقه.
1: رجفتيني رجفت رجفت رجفت رجفت رجفت
0: يلا
1: رجفت
0: يلا يلا
1: خفت
0: وانت تعال
1: وانت منو حد تخابريني فلان وعلان يطول من سجن ولج.
0: يلا اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: شلون شايل ساديه؟
0: اهلا وسهلا. مية هلا.
2: الله يسلمك يا هلا. نورتي انت وزعت الرشيد.
0: شكرا كلك ذوق.
2: اشكرك. الله يسلمك يا هلا. كل وجه قلبك.
0: يلا احكي لي قول لي
2: سيري من شنو؟
0: يا صاي ساعه احكي صدق كذا انت وين لعب؟
2: اه يعني قلت كلمات
0: كلمات كلمات عراقية فقدت معناها بسبب استخدامنا الخطأ إلها.
2: ها راح أزور وأدعي لك.
0: أزور وأدعي لك؟
2: إيه.
0: أوكي يعني هاي كذبة.
2: هي كذبة يعني يعني.
0: لا أنا قلت كلمات.
2: بتنزلنا وندعي لك.
0: أوكي. يعني بس هي مو هذا القصد، أنا يعني قصدي كلمة إلها معنى آخر بس إحنا نستخدمها بطريقة خطأ. اللي طيتكم مثال أقرب مثال كلمة دقيقة، من أقول لك دقيقة وراجعت لك، هاي الدقيقة وراجعت لك معناها ساعة ممكن يوم كامل. فاهمني؟
2: أي فاهم. مثلاً جاي مثلاً جاي يمشي.
0: أوكي جاي يمشي تمام. أوكي بس الاسم الكريم وياي منو؟
2: أنا اسمي علي. علي
0: اهلا وسهلا نورتنا.
2: على راسي
0: عيوني انت ميت هلا. باي باي. السيد البغدادي تحياتي لك. ما افتهمت شيء يعني هو مو صعب. كلمات فقدت معناها بكثره استخدامها الخطا. احنا عندنا هواي كلمات عراقيه نقولها يعني قلت لكم في سبيل نقنع المقابل بس هي معناها غير يختلف نهائيا. يلا عندنا اتصال.
3: ايش داو صير عصبي؟
4: شلون ما صير عصبي؟ يعني لو ساحق لك واحد او داعم سيارة من يتحمل مسؤوليتهم؟
5: اخويا الله يساعدك، انت تعرف يا من تحكي؟
0: يلا اتصال. الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله.
2: هلا عبير الوردة. هلا بيك. تحياتي لاتحاد المخرج.
0: ميت هلا نورتنا.
2: الله يسلمك والله. ايون انت حياه الله.
0: يلا
2: اكو كلمة من كثر ما استعملها احس انه راحت قيمتها. ليش؟ هوايد يحسونها وهواي يقولوها بس بنفس الوقت ما احس انه يسوون هذا الشيء اللي يحسونه الي مثلا بخدمتك او انا خادم الك يعني
0: أي.
2: يعني مجرد احس بس كلمه تنقال هاي.
0: حلو شوف هي باحثة وسامها مو صار فهمني يعني كلمه انا خادم هي طبعا عفوا احنا نقولها انه مثلا اني اقدر اسوي لك اللي انت تريده بس هي كلمه انا يعني اني خادم الك. الخادم نعرف شنو يعني هيك قصدك معنى الخادم يختلف.
2: من نسمعها حتى راح يدللني.

0: على منصة أهلا بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: المشق ووتر،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذا مستمعينا أكيد متواصلين وياكم بعدنا ببرنامجنا كي تحية لكل اللي يشوفونا على بثنا مباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. نورتونا جميعا. السيد البغدادي شكرا عزيزي يقول عيني، كلمة عيني كانت تستخدم قديما للتعبير عن معزة الشخص وغلاوته من العضو البصري، أما اليوم فتحولت إلى أداة تستخدم حتى للغرباء. صح والله، كلمة تدلل هماتي ممكن. مثلا كلمة خاتون كلمة عثمانية تستخدم للمرأة الأصيلة سابقا والمتميزة، أما حاليا أصبحت بعض الأحيان للسخرية. شفتوا يعني تحياتي لك السيد البغدادي، يمكن كلش زين فهم شنو قصدي بسؤالي. كلمات عراقية نستخدمها من كثر استخدامها الخطأ بالمكان الخطأ أو الأشخاص الخطأ أو المعنى، يعني فقدت معناها لأنه إحنا دي نستخدمها بالصورة الخطأ. هسا كلمة خاتون هواي نسمعها، فعلا هي تجي في بعض الأحيان للاستهزاء من المقابل.

0: من البداية.
1: والله بصراحة عمار هسه هو يحدد مصيرك. عمار وقف يم الصبورة، ناخذ اتصال ثاني. لا أقول له
0: أنا يم عمار أصلا ما راح أوقف يم الصبورة.
1: يقول لا لا لا خطأ. يلا ما
0: يخالف. شوفي
1: السؤال يقول شنو الكلمة العراقية اللي احنا دائما نستخدمها لكن للأسف فقدت معناها لأن استخدامنا لها خطأ؟ أنا انطيت مثال
0: خاتون.
1: عشان تبو قلت من المستمعين عن تعرفت يعني.
0: لا والله بس أو مثلا كلمة ثانية سبينا عنب الأسود.
1: أي
0: اي هاي الكلمة دائما مثل واحد يحكي ويا شخص وما عجبه قال لك سقابل أنا جيت لك سبينا العنب الأسود.
1: زين يعني شو يعني شنو قصدك انه مثلا نستخدمها بالطريقه الخطا فقدت معناها وشنو معناها؟ معناها خلص مسبه يعني.
0: اي يعني اذا ياخذها بالمكان المو صح او مثلا مغات استهزاء بالشخص.
1: اوكي
0: اي نعم مثلا.
1: طيب
0: او مثلا احنا ايش قلنا ليش هسه شنو صار.
1: اي اوكي انا كلش اشكرك محمد نورتني. شكرا عيوني.
2: النسوان احنا عندنا مستضعفه بالعراق والله ثلاثة أربعة عن مزورقات يزورقون والله شني تحاسبة تقول له وين كنت غير تغار عليك غير تغار عليك لباك أبوك سيادر تايسون انت جاي تضارب ويا تايسون طاكها وزارك عليك.
1: سيد البغدادي والله وحياك انطانا هواي كلمات حقيقة فعلا اليوم احنا بدنا يعني نستخدمها هواي بس فقدنا معناها. أقول له لو ناخذ اتصال بعدين أكمل.
3: تعنانه ولفه ونام وتغطى وارتاح بس من مشوله اليوم ويدعي للاصفاح.
1: اوكي على راسي التعبير عن الاحترام الشديد ووضع مكانه الشخص فوق الراس تحولت الى كلمه مرور يوميه تقال بشكل عشوائي. صحيح والله. يلا عدنا اتصال.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا والله
4: تعبير.
1: عيوني ميت هلا.
4: طيب عندنا
1: سؤال بس سحب عليك. لا حرام عليك. متقصد انت وانت شخص متسوس. انت شخص متسوس احد دازك مستحيل يعني مستحيل. نعم
4: استاذ سلطان.
1: استاذ سلطان اليوم ان شاء الله يكون موجود وياكم. ان شاء الله يا ام اسم الله عليه من التبطيل. شنو بس ما اسمع انا السؤال ها بديت اشك بالموضوع. شنو السؤال وسلطان وين وسدب وجهي؟

0: السري.
1: أوكي، بعض الأحيان كلمات متداولة بين النساء عندما يتشاجرنا، مثلا حبيبتي وقلبي وعمري، لكن هي المعنى غير لما تكون متعصبة. صدق والله كومن بيانت. حبيبتي قلبي من جوا شنو نار وشرار. استعبين أنت تستخدمين بعض هذه الكلمات، مثلا تقول المتصل عيوني وعيني. فعلا بعرف يعني لا أنا ولا أنت ولا غيرنا كنا إحنا نستخدم كلمات معينة

0: فاقدين يعني نستخدمها بالطريقة بس احنا فاقدين معناها الحقيقي فعلا نستخدمها. ربما شوف راح نطي شوية للجانب الإيجابي انه نستخدمها في سبيل يعني نمثلها لاحترام الشخص المقابل او لكسب ود المقابل او غيرها. بس هي اوكي هي فقدت معناها. عيني عيني فقدت. انا اقول لكم قلبي اذا السوالف كلها. يلا اتصال. الو الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ام في شلونك؟
0: هلا عيوني. انت شلونك؟
1: ما عرفتيني يا عمو.
0: لا شلون ابو عبودي صدق كذب.
1: شلونك ام في؟
0: الله يسلمك قلبي. انت شلونك؟
1: هاي قلبي كذب.
0: اي اي عفوا مشيها اليوم. انت شلون بيكم؟ ها شايف اللي شو اسمه يبيع المي ويبيع يرجع صاحبه يبيع له ثلج من عنده نفس المي. وانا نفس الشيء هسه اليوم حالتي هاي بصراحه. بس هي قلت انا قبل شوي نستخدمها انه في سبيل احترام الشخص المقابل. بس هي اوكي معناها مضبوط. في دول عينك. الله يسلمك. شكرا شكرا.
1: اي صار لي ساعه واقف.
0: اي
1: احنا ما كنا صار لي ساعه ولا هاي كلمه صار لي ساعه واقف.
0: صار لي ساعة واقف. قصدك التوقيت هذي سالفة الدقيقة والساعة عندنا.
1: خاصة هالتاكسيات من يجونا بلي وما بلي فأظل واقف أقول يا بس صار لي ساعة واقف.
0: أي.
1: يقول لي صار لي ساعة
0: وصلت التوقف. صحيح كلمتين كلمة فقدت معناها. صح والله. طيب اوكي ابو عبود يعني كل الشاكرة اتصالك نورتنا.
1: تحياتي الاستاذ عمار الستة. بس سؤال يرحم ابوك.
0: اي عين
1: كالسلطان حفظ الله ورعاه.
0: اي موجود موجود ان شاء الله. اليوم هو كان مجاز فاليوم ان شاء الله يكون موجود. ان شاء الله بعد ما ادري حسب معلوماتي ايه بعد وراها ما ادري. طيب تحياتي لك اكيد انا كل الشاكرة اتصالك. شكرا. هسه البث حلو ولطيف ودا نتناقش واكو اجوبه لطيفه وحلوه ودا نتناقش عنها وداخلين بنقاش الحلقه. يجي كريم ويجي مدري من الدفان. هسه حتى ادعي عليك هماتي انت تدفن نفسك ما ترهم يعني عمي دروح

سامع هذا اللي يقول العذر أقبح من الفعل؟ يعني هو داس بالتعليق وراح بغير زاوية ويرجع يكتب أنا الشاقة. مشكلة إنه أنا بالإذاعة ومشكلة إنه عندنا يعني إحنا عندنا شو اسمه شو يسموها ضوابط إعلامية. عموما تحية لكل مستمعين أكيد اللي موجودين ويانا، بعدنا متواصلين ببرنامجنا وبعدنا ببرنامج درس شاغر. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211 4115 و0780211 6117. آسيا سيل 0770211 4115.

يلا بعدنا متواصلين. خلينا نشوف. أنا قريت هماتين بالضبط. أحسنتي صارت توظف بغير مكانها صحيح. أي فعلا أكو هواي كلمات إحنا نقولها، يعني هي

0: هذا الشخص هو بصراوي، فبالتالي اكو فعلا كلمات تميز كل محافظاتنا. فما رايد احرق الموضوع، ان شاء الله سبت ناخذ وياكم هذا الموضوع. احسنت التعبير طفل احسنت التعبير طفل بالعقل وكبير بالعمر، للاسف كثرت هالنماذج بالمجتمع. اي والله. يلا اتصال
1: تفاح موز دانمي
0: يلا
1: طماطه 750 والله عم زين يا هي. يقول اذا وازاك الدهر ازرع طماطه وزرع بصفها خيار تشبع زلات.
0: يا اي ماشي، لغه الحوار وتعابير الجسد لها دور مهم باتجاه المجتمع اكيد. يلا اتصل. الو
2: مرحبا.
0: مرحب،
2: شلون الصحه؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
2: هاي شنو صوتكم واضح والاشياء واضحه من واحد يتصل من الايفون؟
0: يعني زين لو مو زين، يعني اشتريت تليفون مبارك.
2: لا لا لا، اتصلت من الواتساب الثاني.
0: ها اوكي، عبايده تقول ترى انا اشتريت ايفون مثلا.
2: والله مشتاق لكم
0: صراحه. اشكرك عيوني نورتي.
3: اسمي خسوديفش فاطمه اسعد خوشاطره، ظلت تبكي الاسئله طويله.
4: ما لحقت
3: ما لحقت
4: نجاوبها
3: يما. والله انا جاوبت، وتدرين شنو جسمه ورقيه جاي دغيش والدول.
0: والله انا اتمنى اتمنى
3: انا باكر تجيبين اهلي تشقعد غيش.
0: اتمنى كنت اعرف عمار بزمن اللي صار من واحد يتهدد وكذا يطلع يعني خارج العراق. فاهمني شنو قصدي؟ انه يطلب لجوء وهاي سوالف. هسه شويه قلت هاي سوالف بس حرامات مج... والله انا كان قدم انا كان انا هددتك وانا اقدم لك لجوء يخلص منك. اي والله. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
2: نعم بخير
0: الحمد لله. يلا قل لي شنو الكلمه العراقيه؟ اي شنو الكلمة العراقية اللي احنا نستخدمها بحياتنا اليومية؟ نستخدمها استخدام خطأ او بالمكان الخطأ او التعبير الخطأ، ولهذا هي سبب يعني فقدة استخدامها او فقدة سوري معناها الحقيقي.
2: هسه
0: اي شبيهة للدقيقة. اي
2: اسمعي
0: صحيح. صحيح. فعلا اي هي هسه قريبه الى كلمه دقيقه يعني نفس الشيء، بس احنا باللغه العاميه ما نقول هسه، والهسه تجرها يعني هسات هوايه.
2: يعني خطيه الشباب اللي يجون يشتغلون بالعراق الاجانب صار عندهم عقده من هذا الموضوع. صح. خصوصا الناس البروفيشنال شايفه اللي يجون يشتغلون بالعراق، فهو صار عنده عقده من كلمه هسه.
0: صح. طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتنا عيوني. انت مع الف سلامه. باي باي. ستبان قال مو يلا مس سام يعني سامحتك. تحياتي لك اكيد. شكرا جزيلا. الصوت اللي يجي على الواتساب ما تسمعون اللي موجودين على البث اوكي يعني فاهمين صاروا يسمعون. ما ادري ايش ده يقول لي هذا الصوت ده يطلع بالاذاعه هم فعبالي ما يسمع.
5: الأجانب ليش أكثر تطوراً من العراق؟
0: ليش؟
5: يعني الأجنب أول ما يقعد من النوم يقولوا له قدمونك يعني صباح الخير. أنت أول ما تقعد من النوم يتلقاك أبوك لسه نايم نامت عليك طابوقة. تدري يعني شنو نامت عليك طابوقة؟ لو مرات إذا يوديك على شغلة وما تجيبها يقول لك اللحد اللحدك. تدري شنو اللحد؟ اللحد هذا اللي تنام بيه بالقبر.
0: يلا هذا اختصرها لكم. يلا عادي اتصال. يلا شنو هسه شو تريد؟ والله كان اكو تعليقات لطيفه بس ما اعرف مستمعنا كلش اعتذر من عندكم لانه هو شويه النت. يلا عندنا اتصال. الو اخر اتصال. الو
6: مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا وسهلا.
6: تحيه لحضرتك والمخرج المبدع وكل الكادرين معنا.
0: شكرا كلك ذوق. اشكرك.
6: طبيعي.
0: من ويانا؟
6: طبعا أسامة الحيالي.
0: أهلا وسهلا يا أسامة نورت.
6: طبيعي.
0: أي أسامة قل لي.
6: نعم مثلا بالتليفون دا تلقى شخص مثلا صارت مشادة كلامية قل لي باع علي
0: ها باوع علي وهو بالتليفون. صحيح فعلا. أي
6: يعني كانوا العكس صحيح. مثلا انا مثلا يعني كان وجه لوجه بيسمعني.
0: ايه

0: وللملاطفة أكو أحد المستمعين سألت قلت بس تعيدي الموضوع أنت قلت لي له قلت له صار لي ساعتي
1: أشرح
0: الموضوع
1: بس هو كان فعلا صار لي يعني مو ساعة أوكي ثلاثة أربعة ساعة
0: ساعتين
1: ساعتين لا أنا قلت ساعتين
0: ساعة
1: ساعة إحنا ما نقول ساعتين نحسها صعبة علينا باللفظ فساعة سهلة تمشي
0: شوف إذا ممكن أختي العزيزة إذا ممكن
1: نعم
0: عندي سؤال عمر كامل طبعا هاي ذاتي من بداية تأسيسها طبعا
1: نعم
0: من تأسست لحد هاللحظة اني اتصل بيها بس اسمعكم اني حقيقة واسمع حقيقة فشات وهذا
1: ايه؟
0: بس سؤالي عمر كامل اخو ايه؟ يوسف البارودي صديقي
1: شلون
0: يوسف البارودي اخو
1: اي اخو يوسف
0: والنهم والله اني عرفت والله ذاك يوم فيها يوسف شو ما جواب
1: لا لا لا اخو بس اكو اختلاف جذري يعني طبعا اكيد
0: اه
1: اختلاف بيكون شهداتك يعني اوكي
0: رمضاني
1: اتفضل انت بس شوف يعني اكو
0: اختلاف
1: عادي كلش اشكرك نورتني اسامه
0: شكرا
1: جدا تواصلك ويانا اتصالك شكرا مع السلامه اسامه كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم سؤالي كان او سؤالي يقول انه شنو اكثر كلمه عراقيه فقدت معناها من كثره الاستخدام الخطا بالنهايه اكو كلمات بالعراقي صارت مو الها يعني علاقه بالوقت ولا بالمعنى الاصلي دقيقه يعني تعني نص ساعه او ساعه باكر ممكن انه تكون هي يوم من أيام المستقبل ما لها علاقة أنه هو معناها غدا مثلا بالطريق مرات صاحبها بعده بالبيت ويقول الصديقة أنا بالطريق بس يمكن هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي تخلي لهجتنا بيها الروح الخاصة المهم إذا واحد قال لك دقيقة وأجي لا تصدقه خلي عندك خطة بديلة وواضح بأن قاموسنا العراقي يحتاج تحديث عاجل جدا كلمة دقيقة فقدت هويتها وباكر وغيرها من الكلمات تحتاج إلى نظام تحديد مواقع بالضبط بس رغم كل شيء تبقى هاي الكلمات هي جزء من يومياتنا ونعرف معناها سوري الحقيقي من نبرة الصوت مو من القاموس ومثل أكثر جملة عجبتني فعلا هاي التفاصيل الصغيرة والكلمات اللي نستخدمها رغم هي فقدت معناها لكن هي تخلي لهجتنا بيها روحها الخاصة وهيك فد لون خاص بينا شكرا لكل اللي تابعونا تحية لكم إن شاء الله رب تكونون بخير شنو بس انت عندي تناقض بالمداعب شيري بالضبط كريم شكرا لكل اللي تابعونا اتمنى لكم يوم حلو ان شاء الله باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم ببرنامجنا درس شاغر تحيات عمار كامل تحياتي باي باي

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: هاي الاغنيه لك، اسمع واستمتع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شاغر.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام.

0: عليك بغارة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.

0: عمره ما
1: ربع حبي يعادل كل اللي يحبون
0: ونس حب إلك

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

فظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك ولا واحد يحسه وكون يلغونك. ما ريد البشر تلمح بحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. إيه صاحبي كناني وطاغية ومهووس، أتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان

0: على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: الرشيد فهم إذاعتك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا معكم مهيمن الأبيض، رافقنا الغالي أحمد مثنى، ألف تحية حمودي لهواي مشتاق له، وألف تحية لكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 5071 0216 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وإلى كل الجالية في كل أنحاء العالم. نسمع تحية من الغالي حمودي، وعندنا فد موضوع كلش حلو راح نسولف فيه يعني. وياكم حمودي.

مساءكم حب مرة ثانية، وتحية لكل المحبين وللأحباب. اليوم عندنا فقرة إنه اسألني وأسألك، اسألوني وراح أسألكم، راح نسولف بكل شيء ما عدا شغلتي ما نسولف فيها، الدين والسياسة ما لنا علاقة بيها، هذه واحدة من الأشياء، والبقية إنه أوكي كل شيء نسولف، نسولف بهاي تفاصيل، اسألوني أي سؤال يعجبكم. هذه الفقرة لأن أنا شفتها كل شيء، يعني شبابنا وبناتنا حبوها، فخلي نسولف. وكل شخص راح أسأله يختلف السؤال عن السابق، مو يعني مثلا أنه أنا سألت مثلا سؤال معين، قد يكون رياضة، قد يكون أي شيء، سؤال شخصي أي كان، حنسولف حندردش شوية. إحنا نقول نهاية أسبوع راح نسولف أنا وياكم وحمودي، وألف تحية لكل الأحباب. الجو شوية بدأ حاليا، إحنا نقول آخر 10 من آب يفتح من الشتاء باب، ما فتح من الشتاء باب بس شوية، ها شوية خفت، فخلي نسولف ونشوف شنو الطقوس حاليا، أجواءكم ووضعكم تفاصيلكم الحلوة. وألف تحية لكل المحبين. وأريد أيضا بالنسبة لمشاركة جاليتنا من أمريكا، كندا، أستراليا، إدمونت صار لفترة ماكو، ما أعرف ليش، وإن شاء الله يا ربي يكون يعني العارض خير يكون. وتحية لكل المحبين أيضا جاليتنا في كندا، في كل أنحاء العالم، على 0967700011 4 11 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 و 0 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5.

0: تواصل وياكم، عندنا اتصال. الو،
1: مساء الخير حبيبي.
0: مساء الورد،
1: شلونك؟ صحة
0: يا قلبي.
1: وياك طه.
0: طه شلونك؟ طه
1: حبيب الروح،
0: اخبارك؟
1: محترم. شلونك حبيبي؟
0: شلونك؟
1: طيب ان شاء الله لك ولجميع المستمعين.
0: حبيبي انت
1: المحترم ولبناتكم الوقرة ان شاء الله يا ربي.
0: الله يسلمك. طه ايش تسوي انت حاليا هسه؟
1: طبعا اسف للموضوع، خاص في البيت.
0: لا لا بالعكس، احنا
1: لازم نسرع البنزين.
0: شلون لازم نسرع البنزين؟
1: اي والله بنزين ماكو.
0: وين هاي تبيا محطه هسه؟
1: مال الحريه.
0: مال ها هنا أنا. اوكي اي صح. انا بس سرى مو يعني مو يعني مو هوايه.
1: لا يعني هسه حاليا وضع زاد. ليش؟ لان البنزين قناه ما بيها بنزين. اشتريت على اكثر من وحده وجيت زي ما اشترى من نزلت المحلات واتجاه البنزين قناه. ف صار تقريبا من 45 دقيقة واقف.
0: ما ادري يعني انا فولت من مال من مال الزوراء. مو تنزه الزوراء مقابلة هذا البنزين خانة فولت. لا الامور زينة يعني.
1: هسه اليوم؟
0: اي اليوم فولت.
1: ما اعرف يعني جزء بين واحدة واحدة ما اعرف امانة، بس اشتريت اكثر من اثنين تقريبا نبيهم. كيف المزودات؟
0: طيب.
1: جانب الرصافة مو الكهرباء.
0: زين. هذا اول سؤال. هسه اسالني.
1: سألك؟
0: يلا سألني بالله.
1: سلمان من شنو شعرك من تتوجه للقناة وهذا برنامجك ممتع
0: حبيبي
1: يوميات حاضر سؤال
0: زين.
1: يعني شنو شعورك تجاه المستمعين من يومية تسمع اتصالاتهم وسولف وياهم؟ أكيد أكثر شعور بداخلك يعني.
0: شوفوا احنا اني او عموري او اني واحمد مثنى او كل الولد اذا ماكو اتصالات احنا نتوتر
1: ما اسمع.
0: اذا احنا دائما احنا اني واخوتي واصدقائي احمد مثنى عمر ثار الولد كلهم احنا عندنا وحتى المقدمين البقيه اذا ماكو متصلين احنا نتوتر.
1: صح
0: يعني هذه معلومه انه انا يمكن اول مره انا اسولفها بس حلو سؤالك. نعم. حلو. اذا لان المتصل او المستمع انا ما حتى ما اسميه مستمع، انا اسميه انه هو واحد من العائله. انا مساله مستمع قديمه
1: شعور متبادل.
0: الله يسلمك. فاذا اذا ما موجود لا احس انه اني يعني مرات انا يعجبني انه اذا ما شفت اكو متصلين يعني يعجبني راسا اختم. ليش؟ لان هو حالات البرنامج لازم يكون المن قاعد يسولف.
1: حقك والله.
0: عرفت شلون؟
1: اقول لك حقك من انك تسمع المتصل.
0: بالضبط بالضبط حبيبي بالضبط.
1: عشان صح كنت يعني ولا حد لازم يسرع البنزين بس عندي متعه انه ما في عندي مشكله الوقت تاخر لان راح اسمع صوتك
0: حبيبي
1: والله العظيم.
0: حبيبي انا اسالك باكر خميس، احنا هسه صبحنا على الخميس يعني بخير وسلامة بعد تقريبا 3-4 ساعة، وين راح تقضي يوم الخميس؟ وين تقضي؟
1: يعني مبدئيا الصبح اروح للدوام.
0: دوام.
1: اوكي. بعدين ارجع

0: الشخص اللي يرفه يعني يرفه نفسه، احنا نقول يدلل نفسه،
1: صح؟ لازم شوي واحد
0: عافية عليك والله،
1: خصوصا الناس اللي تقعد وياهم اللي تسمع لك ويتفهمك، تفهمك تعرف مرات تقول انسان ما تحس بالقعده صار مهم، صح؟
0: صح.
1: ومرات يعني مع احترامات الناس تقعد سالفه سالفتين بتري تقوم.
0: اي بالضبط، صح.
1: فضروري انه تقعد ويا الناس اللي تفهمك وتفهم سوالفك وعقليتك، تعرف نفس الرينج
0: بالضبط.
1: والحمد لله.
0: انا كلش اشكرك واتمنى لك يا رب يوم خميس يكون حلو.
1: جناني لك
0: حبيبي،
1: وسعد وقتكم.
0: يا هلا بيك طه،
1: على راس
0: ونورت
1: حبيبي.
0: ان شاء الله يحصل بنزين.

تواصل معكم. تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. واسألني وأسألك. سمعنا قبل شوية صديقنا طاها وسألتك حاليا أنت وين؟ قال أنا لازم سرع على البنزين. إن شاء الله يا رب يعني يلقى بنزين. هذه ألف تحية طبعا لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. أسئلة أجوبة راح نتونس شوية ندردش اليوم. حبينا أنه نكسر الروتين، نسوي فد جو حلو أنا وياكم ومخرجنا الغالي أحمد مثنى اللي صار لي هواية شو وقت التقينا بالعيد. فتحية إلى حمودي وإلى كل المحبين. راح نسولف ندردش، راح أسألكم أسئلة، جزء واحد أسئلة نفسية يعني مو دكتور نفسي، بس راح أسأل فدسلة كلش حلوة، وإن شاء الله يا ربي أنه تنال إعجابكم. ومنتظر كلش ومتشوق أنه أنا أحب واحد يسألني، لأن أنا النهار كله أنه أنا أسأل. فحلو شوية اليوم أنا سويت أنه يعني هذه الفقرة أنه واحد مثلا يسألني إلي. فخلونا شوية بدردشة حلوة على 0964771111510718021717.

0: عندنا اتصال. الو
1: غلو، مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
1: شلونك يا قلبي استاذ
0: يا حبيب. قلبي يا هلا بيك.
1: تدور قلبك حبيبي، يسعد الله ايامك ان شاء الله.
0: حبيبي انت من ويانا؟
1: مروان من بعد.
0: مروان شلونك مروان؟
1: والله بلتيني بهالوان زين هذا.
0: هاي انت هم نفس ايش اسمه نفس السره شنو؟
1: سمعت اتصال المحطات بس الحكوميه وعليها لود كلش قوي.
0: زين انت شنو بنفس المحطه؟
1: انا لا على مال ملعب الشعب.
0: ها مال ملعب الشعب. ايش قصر لك لازم السره؟
1: والله يعني في تقريبا 24 دقيقه 25 دقيقه هيك شيء.
0: زين ان شاء الله يعني انه ما يعني ما يعني ما
1: تكون ان شاء الله للصبح محلوله.
0: يلا هذا اللي نتمناه، لان انا اليوم فولت السياره، الامور زينه كانت.
1: لا هي الازمه بدات في حدود حوالي 9 10 هي.
0: ممكن مرات يصير لود ضغط، يعني تدري احنا مصبحين عليه مثلا يوم خميس نهايه اسبوع.
1: وارد والله وارد الساعات كلها وارده.
0: ايوه خاصه يعني السلام رواتب، فالناس
1: السلام رواتب اليوم خميس عالم تطلع
0: كويس مو بالله فيصير شويه ضغط.
1: اي صحيح.
0: لا ماكو شيء ان شاء الله، ماكو شيء. شلونك انت شو اخبارك؟
1: والله نحمد الله ونشكره.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. صار لك ايش قد ما متصل بالبرنامج؟
1: والله انا لاول مره يعني سمعت حضرتك.
0: اول مره والله صوتك مالوف بس يعني ما ادري اول مره
1: فشي هيك يعني جبل واحد يفلي
0: حبيب.
1: امانه والله
0: حبيبي حبيبي
1: الفكره مسويه كلش حلوه وجديده.
0: انا كلش اشكرك. انت شلونك بالرياضه؟
1: والله مو هالقد، احنا بكم عملنا ملتزمين عسكر دوامنا ما ادري ايش.
0: والله تحيه لك ولكل صنوف قواتنا الامنيه.
1: يسلمك ويحفظك يا رب.
0: يسلمك. وين وين وين لك يعني هواياتك؟ شنو هواياتك؟
1: والله انه ما بقيت هوايات، انت ما طول كرست نفسك، تبقى احلام كانت وراحت بوقتها.
0: احلام كانت. شنو كان حلمك والله مروان؟
1: والله يعني كانت هوايه بس الاقرب كانت هندسه الطائرات وهيك شيء.
0: زين.
1: والواقع قانون.
0: الواقع قانون. شاجة مدرسة هندسه الطائرات؟
1: والله ما يعني وقت ما قلت لك حكم عملنا يعني انا اداوم من 2008 7.
0: طيب.
1: وكرست نفسنا في الوطن العزيز.
0: والله بالعكس الوطن يستاهل، وأنا بالعكس طبعًا. أنا أحيي بك هاي الروح الحلوة.
1: طبعا
0: اليوم اليوم الخميس يا يعني وأنت مثلا هاي. من ترجع من الاستراحة يعني ويا الأهل ويا العائلة وين مثلا شنو طقوسك؟
1: والله أنا يوم الخميس عندي مشغول.
0: مشغول
1: لأن جمعة دوام، فدوام من الجمعة للجمعة. يوم الخميس يصير يوم تحضير، احضر اموري وضعيتي ملابسي.
0: نعم.
1: في الدوام ثاني يوم. ما تقدر تسوي كذا، الجمعه من الصبح لازم طالع يعني.
0: زين. اول مره تسمع الرشيد؟
1: لا رشيد بس ما حدا من برنامجك اول مره داخل بي.
0: يا حبيبي يلا هسه انت اسالني.
1: تمام. انا انت وتحتاج سؤال على بالي.
0: يلا بالله اسمع.
1: ان شاء الله الله بعد عنا ضغوطات الحياه بس هي وارده حياتنا اليوميه.
0: طبعا
1: احنا كل انسان اليوم اللي يصير عنده ضغط بنفسيته او يصادف مشكله اكو مكان يتجه له.
0: زين.
1: او اكو موقف هو ذات نفسه ياخذه.
0: حلو.
1: من يصادفك هيك شعور انه انت مختلف وين تتجه؟ شنو ملجئك؟
0: يعني اروح اتمشى امشي هوايه. إذا أضوج أروح أمشي.
1: ما عندك مثلا
0: مرات أقعد مثلا أقعد مكان مثلا بوحدي يعني مقهى شيء بس بوحدي أقعد يعني ما مو مثلا ويا صديق أو شيء. لا
1: يعني هذا الأصح.
0: أي يعني على مود حتى شاف واحد مثلا أفكاره متخربطة
1: أكيد حتى يرتب أفكاره.
0: أي هيك مثلا مرات.
1: إن شاء الله يا ربي ما يخليك تضيق ولا تخنق.
0: حبيبي والله مروان.
1: إن شاء الله
0: حبيبي.
1: كل أيام السعد.
0: الله يسلمك. وأنا كلش أنا كلش فرحان باتصالك وإن شاء الله يعني جلبك. أنت دائما ويا نصف القمر.
1: إن شاء الله.
0: وردة الله وردة حبيبي مروان.
1: ربي يحفظكم ويوفقكم جميعا يا رب.
0: حبيبي.
1: أستاذ العزيز
0: مروان الورد. نورت. يا هلا.

0: طبعا ألف تحية لكل الأصدقاء وتحية لمروان. ألف تحية. أنا يعني أفرح حقيقة بكل ناسنا واللي يسمعون البرنامج. هو سأل سؤال كلش حلو، يعني حبيت السؤال مالته، إنه يقول إنه إذا ضوج شو تسوي؟ كل السؤال حلو. عندي اتصال. ألو ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا بإبراهيم.
1: مساء الورد. أنا زعلان.
0: أنت شبيك زعلان أنت؟
1: أي نعم نعم.
0: ليش؟
1: كل مرة تذكر أهلك وناسك ومحمد كندي وجبار ومؤيد بكي تقول إبراهيم بكي لو أنا مكان يفوق قلبه ليس في المحل.
0: شلون حمودي؟ ها بس نصيل الراديو من يمك.
1: اي تمرك
0: الله يسلمك.
1: هسه اوكي؟
0: لا ايش اذا تقدر تطفيه اكون ممنون.
1: اوكي حبيبي؟
0: اي عشيدك، هاي مثل سواق الرطبه. اذا ما ايش اسمه راسا يطفي لك الراديو.
1: يعني اقول لك اشوف مكاني في الخزبه وليس في المحل.
0: شلونك؟ لا بالعكس انت
1: شلونك؟
0: حبيبي ابراهيم.
1: والله أنا أعتبر روحي ركن أساسي في هذا البرنامج. تسعدني ترى.
0: لا أنت أنت واحد من ال من ال يعني من الأساسيين.
1: من بعدك
0: هذا
1: حبيبي.
0: البرنامج. لا جديات.
1: من بعدك يا حبيبي.
0: بالعكس يعني ال أنتوا إذا مو إذا مو أنتوا ما البرنامج ما يصير. خذها من عندي الحكاية.
1: أنا محمد كندا.
0: والله أنت محمد هواية هواية للأمانة. هذا هاي توليفة ويانا هسه. انضمهم أصدقائنا. هي هاي لعد شون لعد شون تتقدم شون
1: صحيح قصالي عرض بس مع جديات. والله العظيم
0: ايش قدم من 83 تقريبا صار
1: شنو كراول حبيبي. والله
0: يلا اسألني واسألك
1: شنو هاي مفاجأة. مو انا ما اعرف عبالي موضوع. زين تسألني انت وبعدين انا ابغتك بسؤال. شلون انا مال ابغتك؟
0: اي عجبتني هاي مال ابغتك.
1: حاويتي انضم لك يا والله.
0: حلو هاي مال ابغتك. لا صار يعني صار قاعد تقرا كتب. اقول لك صدق معرض الكتاب موجود.
1: اي
0: يعني اكو عندنا شريحه من الشباب راح تروح تقرا لو بس يروح يشربون قهوه.
1: لا حول ولا قوة. انت ليش تطلع الجانب السلبي اللي بداخلي؟ مو بتضحك ومتونس وكذا هاي.
0: لا شاغ عزيزين سولف احنا.
1: حجي شبابنا خليك على روحك.
0: بيهم الخير والبركة بس احنا شوية نحب نداهرهم.
1: تمام تمام تمام تمام. خليني اقول لك تجربتي عن اخر دورة كتاب في معرض بغداد الدولي رحت له.
0: زين.
1: طبعا رحت عن نفسي انا رحت ادور عن كليلة ودمنة تتذكرها؟
0: اوه كليلة ودمنة ايه.
1: السلسلة مو الكتاب الواحد. السلسلة.
0: سلسلة زين.
1: عشتي ذيك شنو ما السلسلة اي.
0: ايه.
1: ادور عليها طبعا يعني يا الأسئلة يقول لي شنو كليلة ودمنة منو
0: شلون معقولة
1: اي والله اي والله جاتك
0: زين
1: المهم لقيته شهادة الناس والعالم والكذا اغلبهم ياخذون صور اغلبهم يرقصون ويا هاي الدمى الكبيرة الحجم اللي جايبها يعني كديكور والكتب والكذا ماكو يعني
0: لا ان شاء الله يعني انا اذا شفت يعني واحد اثنين يقرون الدنيا بخير.
1: سلامين انت اذا تريد تسقط امه او تريد تسقط بلد بعد عن القراءه وبعد عن هاي الامور العلم
0: تدري صحيح؟
1: اي طبعا عشان تدري خلوكم من سقطت بغداد يقال بانه نهر دجله صار ازرق ايش قد ما ذب كتب بيها من وراء الحبر مالتها
0: صح
1: اي
0: لكن رجعت بغداد يعني. وترجع دائما اني اسألني يلا
1: اسألك مهم شو وقت نشاوف اي تعال
0: وقت نشاوف
1: اي والله انا مو سؤال هذا سؤال شخصي بس يلا يعني المغذيات مالتك شو وقت تخلص
0: لا لا نشاوف والله نشاوف وعد وعد الحر دي
1: هسه وعد راح وتزوج اقول لك
0: صدق على طاري هن من يقولون وعد الحر دين وعدت فد يوم شخص مو كلش تعرفه بس وعدته
1: أي.
0: ورا فتره رجعت له او رجعت بالوعد اللي انت وعدته به
1: يعني نكست بوعدي
0: لا لا لا بالعكس يعني آه. يعني انه سويت اوفيت بالوعد.
1: جربني.
0: لا انا شخص ما تعرفه. انا مو هسه انا
1: وياك والله والله والله شوف هذه من هلسيت وهاني طالع بها
0: صادق.
1: اي شيء تطلب مني اي شيء اوعدك فيه كانما التزام شخصي بحت يصير. وهم البحث ما تلقاها بعد لو ما اعرف شنو.
0: لا انا بغير غير مصلحه هذه
1: البحث المتوسط.
0: روح روح روح روح حبيبي
1: روح. شرفك شرف البحث بحدك وبحضرك.
0: هاي لعد لو
1: حبيبي والله حبيبي الله يرضى عليكم
0: حبيبي
1: يا هلا. ما اشوفك العين بالقلب موجود حبيبي.
0: قلبي انت
1: تحت راسي حبيبي قلبك.
0: يا هلا
1: اخوي
0: يا هلا نورت مرهومي. عندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلون الصحه
0: يا
1: شلون
0: الاخبار يا حبيبي انت؟
1: انا طبعا راجع للبيت مخلص شغل وتعبان
0: زين
1: فدا اسمع حوارك ويا الاس اللي قبل ثواني كنت تحكيها
0: ابراهيم اي
1: على مود موضوع الكتب والزراعه
0: زين
1: ف يعني هذا موضوع جدا مهم
0: حبيبي انت
1: والناس غافله عنه انه تعلم هاي الاجيال.
0: انا اتشرف اتشرف فيك. من وياي؟
1: دكتور علي.
0: دكتور علي اول مره تتصل دكتور؟
1: اي والله اول مره تتصل
0: حبيبي دكتور. انا افرح والله. دكتور شنو الله في اي مجال اختصاصك؟
1: اني دكتوراه كونستراكشن مانجمنت بالهندسه.
0: ما شاء الله.
1: ودبلوم قانون نزاعات المشاريع المنشاه من لندن.
0: ما شاء الله.
1: اي نعم.
0: أنا بالعكس أنا أفرح إنه البرنامج يلم كل الشرائح الحلوة.
1: نتشرف نتشرف بالجميع.
0: سلامك دكتور.
1: شوف يعني هذا موضوع القراءة والشباب يعني كل شيء اللي نشوف شبابنا وبناتنا الحلوين غير توجهات غير تفاصيل يعني بنشوف نسافر برا الأجانب صدرونا الآيباد والحاسبة وغيره بس بنفوت بالمترو فوت الفندق فوت المطعم الكل لازم كتابه يقرأ.
0: شنو شفت فد شي فد حالة حلوة ولفتت انتباهك برا بأوروبا؟
1: والله يعني القراءة قراءة قراءة تعلم يعني كل مشاكلنا هسه ثاني نتناقش كل مشاكلنا بالعراق زي. الحل الجذري له التعليم.
0: التعليم
1: التعليم الحقيقي مو هذا التعليم المتهالك اللي ممكن
0: زين يعني انت يعني العفو من عندك. انت قاعد دكتور انت قاعد تمشي بأرجاء شوارع أوروبا وشفت حالة قلت هاي لو تصير ببلدنا
1: هواي محسر.
0: انطيني فد ثلاثة من هالهواية.
1: نهتم بالمعلمين
0: هاي وحدة.
1: نهتم بهاي الشريحة أوكي. نسوي مدارس داخلية نبني جيل جديد
0: زين
1: أوكي. نبعدهم من هاي العادات ومن هاي المشاكل ومن هاي السموم الموجودة هسه
0: طيب
1: حتى يطلع جيل قائد المجتمع بالمستقبل.
0: هاي حاله بعد حاله شفتها انت قاعد تمشي يعني في
1: يعني هذا الانتماء الانتماء للبلد لهويتك لقوميتك.
0: زين
1: شوف كل بلدان العالم عندها لغتها الخاصه عندها رقصتها الخاصه عندها طعامها الخاص هذا يولي هويه.
0: زين عندك حاله فد حاله هيك عجبتك في مقهى في محل في على يعني أثناء
1: والله احترام تجب. احترام خصوصية الآخرين هاي احنا نفتقدها.
0: شلون بالله هاي احترام خصوصية الآخرين؟
1: يعني احنا مثلا يعني أنا تشوف الجوارين أول يوم قال لك السلام عليكم
0: طيب
1: كان جيران جديد ثاني يوم أنت وين تشتغل ثالث يوم مش قد راتبك رابع يوم وين تروح برا ماكو هيك شيء.
0: إيش عجب ما خلفت يسألك هذا السؤال يا بش عليك
1: شلون؟
0: يسأل إذا اثنين من الزوجين.
1: لا أنا واصل مرحلة من واحد يسلم عليه موارد.
0: لا مو هيك لا مو هيك دكتور. بس القصد يعني إنه مثلا اثنين من الزوجين ويعني للأمانة هذا أنا ذاك يوم حكيت به إنه يحرجون يعني قاعدين ها إيش عجب ماك شيء بالطريق يا بعيد.
1: شنو يعني عاشيلك طبعا إنه هو يتعرض النور مهم.
0: أي
1: بالإضافة لهاي التفاصيل شو سمنان؟ شو ضعفان؟
0: والله ما يخالف سمنان وضعفان ما يخالف دكتور نتحملها.
1: لا والله العفو استاذ تدري حتى هاي هم يعني مو لائقه يعني يجوز عندي ظرف يجوز مريض يجوز فد شيء دامر بيه ما اقدر احكي يوم الدين ليش تذكرني
0: تمام اوكي لا بس هاي مال يدقق او هي تدقق مثلا يعني يا ليش ما صار عندكم طفل؟ انا اشوفه هذا واحد من اكثر الاسئله المحرجه.
1: هاي كارثة بالمناسب
0: الى الامانه يعني.
1: هاي كان مديري كوري اشتغلت ويا الكوريين حقل بدر جسان سايت مانجر كنت وياهم
0: زين.
1: ومديري يقول لي اسالني على اشياء تعلم. قلت له شنو؟ يقول لي تقول لي ايش قد عمري وايش قد راتبي وين راح اروح. الله يحفظكم ويعزكم حبيبي.
0: يسلمك. طبعا قبل لا تروح على طار الكوريين اكو شغله بس نعم. احنا نعاني من عندها يعني دول شرق اسيا اللي هي الاكل ولا هم شعوب راقي.
1: نعم.
0: صادفك هيجي مثلا هيك موضوع
1: صادف بالمناسبه هم يعتبرون اكلنا مو هالقد هم يعتبرون اكلنا اطيب من اكلنا
0: صدقوا.
1: يعني نفس البجن ويعتبرون ان الشعب همينا وهم ما يشافون.
0: هيك
1: هاي المعلومه اي اصدمك فيها
0: حلوه يعني. حلوه عجبتني.
1: والله يعتبرون ان الشعب
0: يعني معقول يذوقون هذا الكباب العراقي والخبز الحار هذا زين
1: ما اعرف ما
0: معقول يعني يشبه السوشي مالتهم. اذا يشبه السوشي مالتهم هاي كارثه.
1: لا لا هم عندهم هاي الاشياء المطبخه انه دول وياها بيض وما اعرف ايه يسالون عنها.
0: زين دكتور انا فرحان باتصالك ونورت.
1: انا اشكرك. طبعا انا اول مره اتصل على برنامج او راديو.
0: لا ان شاء الله دائما حبيبي
1: دكتور.
0: حبيبي انت
1: والاختار في موضوع حلو على الكتاب والقراءه.
0: يسلمك شهاده عزيزه.
1: انا انصح كل المستمعين ويعني من اخ صغير حتى اذا ما تقدر تقرا وما عندك وقت انا اطلع الصبح للدوام اشغل بودكاست منزل هذا برنامج اسمه جيز اسمع كتب اتعلم يعني بعد نتعلم ونتعلم.
0: احلى نصيحه والله.
1: اوكي فتسمع هواية ونحكي قليل هاي احسن نصيحة.
0: والله عشت ايدك دكتور ونورت.
1: عيوني عيوني عيوني شكرا لك.
0: يا هلا بالدكتور.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية للمحبين وللأحباب وللجالية في كل أنحاء العالم. طبعا تحية إلى أصدقائنا، تحية إلى كل من ينضم ويانا ويستمع لنا. نقطة من الأشياء الأساسية اللي حكوا بها محبينا وأصدقائنا مثل قبل شوية الدكتور، اللي هي مسألة القراءة. فهذه يمكن فرصة أنه أنا أشوف اليوم معرض للكتاب، وأنه حلو أختار لي فد عنوانين أكثر، وبالاختصاص اللي أنا أحبه، بالاختصاص اللي أنا أهواه. ما شاء الله كل الاختصاصات موجودة، يعني الرياضة، السياسة، الأدب، هواية أمور، الصحافة، كل شيء موجود. فحلو شوية يمكن نبتعد شوية عن الشاشات والقراءة. متعة القراءة على فكرة إنه هي مسألة تكون قراءة ورقية. هذا حكينا على موضوع القراءة، لكن متواصلين على مسألة إنه أو موضوع إنه اسألني وأسألك. خلي أسألكم، نلعب لعبة الأسئلة أنا وياكم وحمودي، نحكي بكل شيء، تفاصيل كلش حلوة إن شاء الله، على 0964-770-11-415. وخليكم.

0: تواصلوا وياكم. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب وإلى كل الجالية وكل المحبين. اسألني وأسألك. لعبة حلوة نسولف فيها، ندردش، ندخل بهواية تفاصيل لهواية أمور حلوة بكل جوانب الحياة، لكن ما عدا الدين والسياسة نبتعد كل البعد عنها. فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا قاعدين اليوم شوية حاولنا نغير مود البرنامج اليوم، لأن كل مرة احنا نحكي بموضوع هواية أمور، مرات تجينا رسائل انه ليش انت هالقد تحكي بسلبية، ليش بكذا. فشوية حبيت اليوم انه نطرح هذه الفقرة حلوة بيها ترفيه، لكن شوية هم بنفس الوقت انه نريد المقابل يستفاد. عندنا اتصال. الو.
1: الو، صباح الخير.
0: محمد من كندا. الو،
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: شلونك؟
1: الحمد لله، انت اخبارك؟
0: صدق ميلك هذا الوقت والله. يعني سؤال
1: منو هاي؟ منو
0: شنو منو
1: منو يا وقت؟
0: انت مين عندك هيك وقت؟ ما شاء الله عليك.
1: اني النهار بكل العالم، النهار 24 ساعة، انا عندي 32 ساعة.
0: والله هسه النوبة يطلع، لا لازم شركة مال ابل هسه.
1: اليوم من المخرج احمد؟
0: اليوم شلون عرفت؟
1: ما عرفت اني، قلت لك الكاميرات مال شركة الحماية. والله كنت يم الطبيب، سوى لي فحوصات.
0: يا رب صحة وعافية. خيرك؟
1: تحالي لا هيجي تمام. تعرف بالأربعين الواحد لازم يشيك على نفسه.
0: يا رب صحة وعافية. شنو التفاصيل اللي سويت اليوم؟ فحوصات الأشياء إن شاء الله ماكو شيء.
1: تحالي لا كلها تمام، يعني تشيك عام. شلون تروح تفحص سيارتك؟ دهن
0: فلتر
1: الصحة هم تريد،
0: يعني خمام ناقص ذهن انت.
1: لا كل شيء تمام، الجيتشات كلها تقرا فول، بس شنو فراق خاله شويه مأثر علي.
0: خاله عمار
1: كان حمودي.
0: تحيات احمد، مثنى لك.
1: عايكرهني احمد من سمع هذا الخبر.
0: محمد اسالني واسالك.
1: هسه انا اريد اسالك، يلا. شنو اكثر سؤال ما تحب ينسال لك هسه؟
0: هسه حاليا؟
1: اي اكثر سؤال ما تحب احد يسال لك اياه.
0: لا يعني مرات اكو امور كلش شخصيه، كلش يعني.
1: حد لا تحكي بصوره عامه مهيمن، اريد سؤال ما يعني
0: مو اذا اقوله هسه هو خلص، انا يعني ما سويت شيء.
1: وحتى اسالك اياه.
0: وانا مقدم برامج، اعرف ايش بدك تقول.
1: زين اخر مره بكيت ايش وقت وليش؟
0: والله اخو السؤال هذا للامانه، اخو السؤال
1: أنا ما شيطان أخرس.
0: لا حشاك حبيبي. لا
1: صدق شو وقت آخر مرة بكيت وليش؟
0: والله قبل أيام بيني وبين نفسي للأمانة.

0: على يقول فلسطيني ليش هذا؟ لان الاكل اخوتنا الفلسطينيين طيب.
1: شلون احمد؟ وين احمد بايق الاسئله؟ خاف الكاميرا مالتي يم احمد. صدق فلسطيني
0: يقول رجع للمصدر.
1: اي حتى الصمونه دائريه مو طولانيه.
0: اي شوف هاي تسلح. هاي مال احمد مال بلاد الشام تصير السندويشات مالتهم دائريه.
1: وشنو الحلو؟ ليش طيبه؟ الفرن يخبز اول باول يعني صمونه حاره ويشتغلك اياها
0: زين. هسه شلون انا يعني اختم البرنامج
1: يعني حتى... ايه يعني كل مره ذيك المره باميه هالمره فلافل
0: شلون يعني؟ والله تدسوا النواهس. انا مصوشي انه اسال بالاكل.
1: اي انا حكي بيناتنا صار لي 3 ايام دالوب على باكه.
0: ما اعتقد
1: مطاعم تركيه
0: اي الاكل التركي طيب.
1: الاتراك يسوون باكه اي هنا يمنا
0: يضبطوها
1: اهم شيء نظيف ومرتب. والله طيبه يعني. انا مو اكل باكه يعني من زمان بالجديد هاي ذاك اليوم تعلمت عليها قبل 4-5 سنين. فش تحط له؟ اقول لك واو لذيذ جدا.
0: يا حبيبي يا محمد
1: حبيبي تحياتنا الحمودي نورت.
0: اي سلم
1: وين
0: عليك
1: وين ما تخرج اطلع لك. كل الوقت عندي والله. ايش عندنا والله؟ انا اتونس هواي على الراديو
0: حبيبي صراحة. والله
1: تدري شو اسوي من اسمع الراديو؟ احب اسمع مثلا البرامج والناس تتصل لي خابر اتخيله بدماغي
0: شيء حلو.
1: والله وتشوف اكثر المستمعين صادقتهم اطلع يطلع تخيلي مضبوط.
0: إيه كل
1: نعيم نعيم. اي اقعد اتخيل هذا هيك وضعه هيك وضعه هيك وضعه تجي فت محقق كونان. ايش تسوي لعد واحد يجي يقضيها؟
0: يا حبيبي والله الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يسلمك
0: محمد
1: وانت كذلك
0: حبيبي انت.
1: الله يخليك.
0: ويا محمد سلامة. من كندا راح نروح الى فاصل ونرجع بالنصف الاخير.
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة
4: كلش
3: أعلن.
4: أعلن.
3: أعلن على الرشيد
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

1-4-1-5-07-8-0-2-1-1-6-1-1-7. اسألني وأسألك بهذه الفقرة، انه احنا ندردش، سولفنا قبل شوية ويا محمد ويا أصدقائنا ويا مروان ويا الدكتور ويا إبراهيم ويا كل المحبين والأحباب. فاسألني وأسألك اليوم، احنا حبينا انه شوية نغير جو البرنامج ونتعمق بهذه الأسئلة بهواي تفاصيل بهواي أمور. أنا وياكم وحمودي الغالي على 0-7-8-0-2-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. نحكي بهواية تفاصيل بكل الحياة الاجتماعية بهواية أمور، قد يكون شيء ضوجك قد يكون سر. اسألني وأسألك. قبل شوية محمد سألني سؤال حلو وقوي في نفس الوقت، حبيت السؤال مالته وحبيت من قال لا أنا خلاص لهنا وما أريد أعرف، فكلش قدرت الإجابة مالته. تحية لكل المحبين وكل الأصدقاء جاليتنا، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0-7-8-0-2-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7.

0: عندي اتصال. الو
1: صباح الخير اذا كان صباحا ومساء الخير اذا كان مساء.
0: الله يسلمك يا هلا بيك اكرم.
1: الله يسلمك ويعلم سلامي لك والاخ المخرج وجميع الاخوه والاخوات المستمعين داخل وخارج الاعراب.
0: يا هلا بيك.
1: الله يسلمك.
0: يا هلا.
1: بداية سلامي اريدك تفسر لي ليش يعني القيت او تكلمت بهذا البيت الشعري، شنو تحليلك اليه؟ صباح الخير اذا كان صباحا ومساء الخير اذا كان مساء.
0: يعني لان هي احنا هسه عبرنا على على يوم جديد احنا.
1: ايه
0: اي فانت حبيت انه تمسي وتصبح في نفس الوقت.
1: صحيح. لكن احكي لك صراحة.
0: اي قلبي.
1: متابعكم متابع الاخ ابراهيم محمد الله يحفظهم ويديمهم. ولكن صار عندي اتصال.
0: زين.
1: عبر الساعة 12 او ما عبرت ما قدرت اركز. احكي لك صراحة.
0: نال حكي.
1: تدري بيها. تفيف البصر يعني. فقلت خل اضرب.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: عصفورة بحجارة واحدة.
0: يا حبيبي
1: الله يسلمك.
0: زين خلي اسالك.
1: تفضل.
0: طيب شنو
1: كل صراحه داعش الاخوه الجينات لاي سؤال يدور في ذهنك.
0: اكيد اكيد اكيد. طيب اكرم شلون تتعامل ويا المواقف الصعبه؟
1: عامل هي الموقف الصعب التأني. أشوي أحاول أعطيها فرصة. فرصة وليش يعني أنتبه بعض المرات أستدرك الموقف.
0: طيب.
1: يعني أنتبه.
0: نعم. يعني
1: صعوبة كبير العمر. شوية التأني داخل الحذر. دائما الواجب علي داخل الحذر.
0: زين
1: اسال بعد الله.
0: شنو اكثر شيء يخليك انه دائما انه انت فرحان او تضحك؟
1: فرحان او اضحك من القى عائلتي الحمد لله وشكري. يعني ما جيت متابعهم من القاهم يعني مثل ما أريد فذلك أحفادي أحسن. طيب. صراحة عندون يمني أشياء قيام فلاهم
0: نعم.
1: يعني أضرب لهم مثل أو أشياء أدبر لهم قصة في شديد حضرهم مستقبلا. يعني تعرف أنت أقدر أعلم قصة فتبكين يعني نزل على يحترمون الآخرين أضرب لهم مثل يعني تعرف أنت أقدر أستذك يعني شوية أكون قصة في عقلي كتباس حتى يستفادون منها يعني حسن التربية من خلال هذه القصة. والحمد لله يعني صحيح ما نجحوا يعني الأكبر اليوم الاثنين أكبر أولاد الثاني جحوا من الخامس والسادس الحمد لله كلهم أحفاد يعني التفوق.
0: الله يطيب الصحة والعافية.
1: بلنا أن يستندون بعض التفوق.
0: طيب خلي أسمع سؤال من عندك.
1: سؤال من عندي. شنو أصعب موقف مريت فيه أثناء تقديم البرنامج؟
0: أصعب موقف مريت به أثناء تقديم البرنامج يعني مرات أكو أشخاص مثلا يخابر لقصد لغاية ما مثلا يخابر وحكى بموضوع سياسي خطر. أنا منوه إنه إحنا ما نحكي بيش مواضيع.
1: صحيح.
0: او اكو يخابر يتجاوز يعني هذه واحدة من المواقف الصعبة بس انا اعرف شلون اتداركها.
1: صدق سهيل يعني تابع كم اذاعة ولكن تركيزي صار تجربية.
0: نعم.
1: يعني على الاتصال وياك البرنامج.
0: طيب.
1: تدري يعني قشن بيهم يعني كانوا بعض الاذاعات والله العظيم لما شوية يتجاوز كأنه ما يتجاوز عليه قد ما متعلق بالمقدمين
0: يا حبيبي.

0: طيب.
1: اي واحد والله العظيم اي مجتمع او شيء او مشارك شوي يزعج جسمك، انا ما بزعجني انا الدرجه الاولى
0: يا حبيبي
1: والله العظيم ساعه عمري
0: يا قلبي انت.
1: ف دائما يعني ليش انت يعجبك هذا البرنامج يعجبك يعجبك غير اذاعات مو صحيح استاذ عزيز؟
0: صحيح
1: غير برامج غير اذاعات اكو ولو هاي راح شوية يعجبني اكو دعمت يا سيدي يا سيدي يا شيعي احنا صحيح احنا مستمعين يا اذاعات تعجبك اتكل عليها لان مقدمة برنامج ومخرجة برنامج عندهم موسيقى ماشيين عليها يعني احتمال تنبيه لهم ولو تدخل هذا تنبيه لهم من مدير الاذاعه عندي مواصفات عندي ترتيبات من خلال اداره البرامج صح لو انا خطأان؟
0: لا صحيح انا اتفق وياك
1: اي
0: يعني انا كلش فرحان باتصالك
1: الله يسلمك والله
0: حبيبي
1: تحيا السلام للجميع اعداد وتقديم اخراج جميع الخلقات
0: الله يسلمك يا هلا يا هلا تحية طبعا تحية المروان الغالي الحبيب يلا يريد يصور اوكي طيب فمتواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين مروان عنده ده شو يقول مروان أسمعك اوكي يلا اوكي طبعا الف تحيه لمروان صديقي العزيز وتحيه الى تغريد اتمنى لهم يا ربي انه نهايه اسبوع تكون حلوه فالف تحيه وهذه اهداء من اسره

تواصلنا وياكم، تحية لكل محبين، لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب اللي دي يتواصلون ويانا. وقبل الدقائق الأخيرة سألني وأسألك، وشنو من الأسئلة اللي عندنا اتصال. ألو ألو، يا مساء الخير. ألو يا هلا، انقطع الاتصال. مستمرين وياكم في اسألني وأسألك، اسأل اي سؤال وانا ايضا هم راح اسأل، بما انه اليوم شوي حبينا نغير المود وحبيته الفقرة، كنا يعني قليل نسويها لكن هي من الفقرات اللي انا احبها صراحة. فاسألني وأسألك ونسولف وندردش انا وياكم وحمودي

الغالي. خلي أذكر بأرقام الهواتف 0770011415 و0780211617 0780211415.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: يا هلا بيك، صباح النور.
1: تحياتي لحضرتك، تحياتي لحمودي وكل كادر جميع المستمعين.
0: حبيبي انت، يا هلا بيك.
1: ربي يحفظك.
0: الله يسلمك. من ويانا؟
1: اسامه الحيادي.
0: اسامه شلونك اسامه؟
1: ربي يحفظ اخوي.
0: شبيه صوتك؟ هذا اول سؤال.
1: شبيه؟
0: ما ادري، مغير التليفون شو متغير؟
1: لا والله هو نفس التليفون. والله
0: حبيبي اسامه، يا هلا ابو اسامه.
1: اللهم رب العالمين.
0: شلون كان يومك اسامه؟
1: والله يومي، والله يومي مو زين. والله ليش اكذب عليك؟
0: ليش؟
1: والله مو زين بدون تفاصيل. والله ما بحكي بك.
0: اوه
1: اي والله،
0: يعني ان شاء الله
1: حقيقه بين من تحت وياك قلت لك انا اذاعتي هاي من بدايه تاسيسها
0: حبيبي.
1: تذكر التفاصيل اللي حكيت لك اياها قبل فتره او أي. لا
0: اي اتذكرها.
1: اي فخاطر الناس قالوا انت ليش شكل تبوح سرك بالاذاعه؟
0: زين.
1: قلت لهم لا، قلت لهم انا ما ابوح سري بالاذاعه، لكن انا انسان عفو يعني احكي اللي اذيه واللي علي.
0: طيب
1: نعم،
0: هذا يعني خما انه الكلام اللي انت تحكي بيه بالاذاعه خما سبب لك اشكال؟
1: والله حقيقه هو سبب لي مو اشكال، سبب لي زحاجي والله.
0: اوه
1: اي
0: ليش طلعوا انه يعني اكو ناس دي يسمعوك هوايه؟
1: واني وين سبب انت طبعا انت استاذي يعني.
0: حبيبي العفو.
1: اللهم رب يحفظك. واني دائما اكرر هذا الشيء انزعج من عنده، لان دائما اقول لك انه هاي اذاعتي بدء من بدايه تاسيسها انه احنا بقينا غير رسلان وعلان غير لحد ما نذكرهم.
0: نعم.
1: لحد ما نذكر من يعني شلون اذاعه من تاسس الصيف اتصلنا غير وشات الاذاعه غير لحد ما اذكر كانت تليفونات ارضيه ولحد ما عندي التليفونات الارضيه لحد ما يعني اذكر واتذكر فلان وعلان وفلان وعلان عشان طيب. يعني عذرا يعني
0: تتذكر الاشخاص الطيبين الناس الطيبين.
1: اي فعلا مو الاشخاص الطيبين، اتذكر شلون كانت الاذاعه يعني اول ما بدات شلون هاي اول مره عشان تكون هذه الاذاعه موجوده وكانت فيها طلبات وفيها ما اعرف ايش. وهي بعثت مأساة غير اعاين عندها مو على مدير الاذاعه.
0: نعم.
1: بس الذكرى اني غير تألمني. تألمني ليش؟ اتذكر اشياء حلوه واتذكر اشياء مره.
0: فاهمك هذه. زين خلي شويه نسولف وياك وندردش. اسالني فد سؤال حتى يكون نهايتها مسك معك.
1: ماشي استاذ مهم. انت تحب المطربين
0: المهند محسن؟
1: ايوه
0: يا اخوي مالك، اشو قلبك جلد حلو، احبها انا يعني كلش من الاغاني اللي احبها.
1: زين ممكن اغنيك اياها شويه؟
0: يلا نسمع.
1: يا اخوي مالك اشو قلبك جلد الليل كله يرجفني البرد، ارد

0: الله الله الله، عاز صوتك والله، عاز صوتك
1: ربي يحفظك.
0: وعشت حمودي حقيقه.
1: تمام
0: تمام محمود. لا ما انا دعت شوي ويا المخرج لان هو سوى سيستم فوت كنترول. حبيبي حبيبي انا اشكرك وختامها حلو وياك ان شاء الله.
1: اللهم ربي يحفظك. وين استاذ مهيمن
0: حبيبي؟
1: طبعا من طفل غير اكيد اتمنى يكون مطرد.
0: نعم
1: بس لكن هي غير والله هاي الفكره هاي.
0: شلون العفو؟
1: انا من طفولة اتمنى اصير مطرد.
0: ما خلوك؟
1: بس هي غير هي رضى هاي الفكره.
0: طيب
1: ورغم الثاني غير على تواصل واصدقائي مو اصدقاء يعني عائله يعني عوائل مثلا من الخضير ماماتي نعم. وكثير من المطربين غير انه اتواصل وياهم غير ما اتواصل مع عبر التليفون. لا
0: يعني يمكن انت يعني لو داخل كليه الفنون يمكن كان الوضع اختلف بالنسبه للاهل الله يعطيهم الصحه والعافيه.
1: اي قد يكون يلا قد صح. يكون
0: انا اشكرك ونورت
1: جدا شاكر لك
0: حبيبي
1: شاكر لك.
0: يا هلا
1: الله ربي يحفظك حبيبي. شكرا سلمة. شكرا جزيلا.
0: يا هلا. اذا احبتنا المستمعين شكرا الى كل ما تواصل ويانا. بكره وبعد بكره راح تكون استراحه البرنامج راجعين وياكم السبت ان شاء الله وعندنا حلقه بودكاست. انا وياكم مهيمن الابيض رافقني الغالي احمد مثنى نقول لكم في امان الله.

0: عززت مثل الرجعة شايلة.
1: الشتا ظالم على المفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف اهله افضل بعيد، انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي.

إحساس راح انساه، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

0: بخيل بأبسط الأشياء بكل
1: شوية وراجعين. خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

فرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهمني الشرح تعبنا

والله شدت حس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. والله شدت حس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. والله شدت حس من تدق النذلة وياي وبإذن الشمات تبسبس. والله شدت حس قد ما حبك ماخذ قلبي، قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى، موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.